0: Dotva.
1: مسار الروحي يبدأ بالشركة مع الذين ماتوا في البحر ومع الناجين، والمتمثلة في التوقف عند المقبرة وبوابة أوروبا ورصيف فافالورو البحري للقاء ممثلي عن المهاجرين، وينتهي بالشركة مع كنيسة حية عبر الاحتفال بالإفخارستية في الملعب المحلي بحضور الجماعة بأكملها. هكذا يصف المطران أليساندرو داميانو رئيس وساقفة أجريجينتو سيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لامبيدوزا غدا السبت في الرابع من تموز يوليو، وهي زيارة قصيرة لكنها بليغة الأثر في جزيرة لا تزال تذكر المحطة التاريخية للبابا فرانسيس عام 2013، ومنها سيطلق الحبر الأعظم رسالة لا تطلق صراخا بل تعاش واقعا إلى إيطاليا وأوروبا، زيارة تغلق الدائرة التي بدأت برحلته في حزيران يونيو إلى جزر الكناري، حيث وجه البابا لاون الرابع عشر صرخته ضد الذين يتاجرون بالبشر قائلا ارتدوا، وهي صرخة تعيد إلى أذهاننا نحن أبناء أجريجينتو صرخة البابا يوحنا بولس الثاني في وجه رجال المافيا. في جوابه على سؤال حول ما الذي سيراه، ما الذي سيجده البابا لاون عند وصوله إلى جزيرة لامبيدوزا، قال رئيس وساقفة أجريجينتو حسنا سيجد جزيرة مليئة بالسياح حاليا، ولكنها بالتأكيد ليس هناك لأجل هذا، سيجد جزيرة في حالة ترقب تتذكر زيارة البابا فرانسيس، وهي أول زيارة رسولية قام بها البابا فرانسيس تحديدا إلى لامبيدوزا، والذكرى هناك حية جدا، وهذا يمنح شعورا بالقرب، القرب الملموس والبسيط للكنيسة في هذا الشريط من الأرض وفي هذه الجماعة، مع إيلاء الاهتمام بالشعوب المتنقلة وبالمهاجرين. هذا هو الترقب الذي سيجده البابا، والزيارة كما تعلمون قصيرة ولها مسارها اللوجستي، ولكنه مسار روحي أيضا بطريقة بنائه، لأن الأب الأقدس سينتقل فور وصوله إلى المطار مباشرة إلى المقبرة في إطار خاص لوقفة صلاة وتأمل شخصي أمام قبور بعض المهاجرين، وستكون الوقفة حيث يرقد الصغير يوسف وهو طفل صغير دفن هناك مع آخرين، وتلك هي لمسة الحنان التي حرم منها أولئك الذين قضوا في البحر، إنها شركة مع الذين غادروا الحياة الأرضية ليدخلوا الحياة الأبدية، ولا يجب أن يغيب عنا هذا الجانب أبدا. تابع رئيس وساقفة أجريجينتو مجيبا على سؤال حول ما الذي تغير منذ زيارة البابا فرانسيس وحتى اليوم في مشهد لامبيدوزا، وقال في الواقع لم يتغير الكثير منذ زيارة البابا فرانسيس، لأن عمليات وصول القوارب مستمرة، تارة تكون أكثر وتارة أقل تبعا للأحوال الجوية، ولكن بالأخص بناء على الرحلات التي يتم عرقلتها أو تسهيلها أو السماح بها على سواحل شمال إفريقيا. هنا ينبغي أن يصار إلى التأمل ذي طابع سياسي أكبر حول هذه التحركات، ما الذي تغير في لحظة الوصول. في السابق ولا سيما قبل زيارة البابا فرانسيس، كانت عمليات الوصول القوارب والإنقاذ من قبل الصيادين أكثر تكرارا، أما الآن فإنقاذ الأرواح يتم أساسا عبر خفر السواحل وشرطة الحدود الذين يعملون في المياه مباشرة. في الماضي كان هناك قرب أكبر بين الجماعة المحلية والمهاجرين الذين كانوا يستضعفون في البداية داخل البيوت، وكانت تتم مساعدتهم في العثور على ملابس جافة ويقدم لهم طعام، وكان لبعضهم الفرصة لكي يغتسلوا لإزالة ماء البحر أو للأسف أثر الوقود التي تكون فصيعة. كل هذا لم يعد موجود منذ سنوات، لأنه بمجرد تفعيل الترتيبات الحكومية المختلفة وأمر جيد من بعض النواحي، أصبحت القوات المتواجدة في الجزيرة وهي كثيرة تتولى إدارة الوضع، ولنستخدم الكلمة بحذر، لكن عملية وصول القوارب قد أصبحت عسكرية إلى حد ما وتحت سيطرة قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها. أضاف رئيس وساقفة أجريجينتو مجيبا على سؤال حول ما الذي تفعله الكنيسة في المقابل وسط هذا السياق بأكمله، وقال في هذا السياق تحاول الكنيسة وجماعة لامبيدوزا وبعض ممثلي المنظمات الغير الحكومية المتواجدين هناك على رصيف فالفورور الشهير أو سيء السمعة تحسين الطابع الإنساني لعملية وصول القوارب قدر الإمكان، وذلك بحكم تواجدهم على الرصيف، لأن هذا الأمر أيضا يتغير تدريجيا ويصبح بقاء المتطوعين على الرصيف أكثر صعوبة. إنها لفتاة صغيرة قد تبدو عادية، كأن تعطي مثلا زجاجة ماء أو كوبا من الشاي الساخن، لكنك تنظر في الأعين، وفي رأيي الأمر الأكثر أهمية هو النظر في الأعين هؤلاء الرجال والنساء والأطفال. تابع رئيس وساقفة أجريجينتو مجيبا على سؤال حول رأيه في إعادة الترحيل، لا سيما وأن الحديث عن هذا الموضوع قد عاد على المستوى السياسي، وقال أعتقد أن إعادة الترحيل هي ضد الإنجيل، وقد قال البابا ذلك، إن

0: منطق يزداد تقييدا يوما بعد يوم، إنها وجهة النظر التي تتغير. لأن وجهة النظر التي تنظر بها الحكومات في إيطاليا وبقية أوروبا إلى المهاجرين، وهي وجهة نظر أمنية، لكن وجهة النظر التي تحفظ الإنسانية والكرامة البشرية والإنسان الذي في داخلنا لا يمكن بالتأكيد أن تكون كذلك، بل هي وجهة نظر كلمات الإنجيل، حيث نجد الكلمات الحقة: كنت غريبا فآويتموني، أو على الأقل استضفتموني ولم تتركوني أموت. هذا ليس بالشأن القليل. وخلص المطران أليساندرو داميانو رئيس وساقفة أجريجينتو حديثه لموقع فاتيكان نيوز، مجيبا على سؤال حول العلامة التي بحسب رأيه ستعطيها هذه الزيارة البابوية التي تأتي بعد أسابيع قليلة من زيارته لجزر الكناري، وهي مسرح آخر لمأساة الهجرة. وقال: هذا أمر مثير للاهتمام، لقد ذهب البابا إلى جزر الكناري واستخدم هذه العبارة: توقفوا ارتدوا. وفي منطقة أجريجينتو تعيد كلمة ارتدوا إلى الأذهان بشكل حتمي صرخة البابا يوحنا بولس الثاني في وادي المعابد: أقول لكم يا رجال المافيا ارتدوا، فإن يوم دينونة الله آت لا محالة، لأنها حية جدا في ذاكرة الجميع. ثم ننتقل من توقفوا ارتدوا فيما يتعلق بالمهاجرين إلى قوس آخر صغير لكنه بليغ بزيارة قداسة البابا إلى بافيا، حيث توقف أمام ذخائر الأم كابريني. ومن هي الأم كابريني؟ نحن نعرف ذلك، هي شفيعة المهاجرين. فالأم كابريني بالذات، قال البابا لاوون الثالث عشر أنه عليها أن تذهب في رسالة إلى الغرب وليس إلى الشرق. هذا العبور يوسع فعلا الرؤية تجاه الهجرات وتجاه الشعوب التي تسير من الشرق إلى الغرب. والآن يبدو لي أن دائرة صغيرة تغلق في لامبيدوزا، فالهجرات تخص العالم أجمع، وهنا يتركز كل شيء في موقع رمزي للبحر الأبيض المتوسط. أعتقد أنها رسالة رائعة لا تطلق صراخا، بل تعاش وتشارك، ولعلها لهذا السبب أكثر تأثيرا، لأنه من يصرخ يصرخ ولكنه لا يصل إلى الضمائر ولا يلامس القلوب.
1: تستعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر يوم غد السبت في زيارة تحمل رمزية إنسانية وروحية عميقة، وتأتي لتؤكد استمرار الاهتمام الذي أبداه الفاتيكان تجاه قضية الهجرة في البحر الأبيض المتوسط منذ الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى هذه الجزيرة عام 2013. لامبيدوزا التي تعرف بأنها أقرب نقطة أوروبية إلى السواحل الأفريقية أصبحت في هذه الأيام محط اهتمام إعلامي وروحي باعتبارها شاهدا يوميا على واحدة من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم، ومن بين من يصلون أحياء إلى شواطئها ومن يفقدون حياتهم في عرض البحر، تبقى الجزيرة رمزا مزدوجا للأمل والمأساة في آن واحد. عمدة الجزيرة فيليبو مانينو وصف لامبيدوزا بأنها جزيرة إنسانية قبل أن تكون بقعة جغرافية، مؤكدا أنها تشبه طوق النجاة في وسط البحر، وأشار إلى أن سكانها يعيشون منذ سنوات طويلة على خط المواجهة الأول للهجرة غير النظامية، حيث تتقاطع السياسة مع الواقع الإنساني اليومي. وأكد مانينو في حديث لموقعنا الإلكتروني أن تجربة لامبيدوزا علمت أهلها درسا بسيطا لكنه عميق، ألا وهو عندما يطلب الإنسان المساعدة تكون الأولوية لإنقاذه قبل أي نقاش آخر. وقال إنه من الصعب أن يفهم واقع الهجرة من بعيد، لأن الصورة تختلف تماما عندما ترى الأشخاص أمامك في لحظة خطر، خاصة النساء والأطفال الذين يصلون منهكين بعد رحلة بحرية قاسية. هذا وأوضح العمدة أنه في السنوات الأخيرة شهدت إدارة عمليات الوصول تحسنا ملحوظا، وذلك بفضل التعاون مع الصليب الأحمر الإيطالي الذي يدير مركز الاستقبال، وقد ساهم هذا التعاون في تنظيم عمليات الإنقاذ والاستقبال وتوفير ظروف أكثر كرامة للوافدين مقارنة بسنوات سابقة كانت فيها الجزيرة تواجه ضغطا كبيرا ومفاجئا. ورغم ذلك لا تزال بعض اللحظات محفورة في ذاكرة السكان، أبرزها ما حدث في 12 من أيلول سبتمبر 2023 عندما وصل إلى لامبيدوزا نحو 10,000 مهاجر في يوم واحد فقط، وهو رقم يفوق عدد سكان الجزيرة تقريبا. في ذلك اليوم الاستثنائي، قال مانينو، تحرك السكان بسرعة وفتحوا قلوبهم وبيوتهم وقدموا الطعام والملابس وجمعوا الألعاب للأطفال في مشهد كبير من التضامن الإنساني. لكن إزاء هذه المشاهد توجد وجوه أخرى لهذه المأساة، إذ إن مقابر الجزيرة تضم أكثر من 300 شخص فقدوا حياتهم في البحر المتوسط، وهذا ما حمل السلطات على إنشاء مساحة دفن جديدة. وقال العمدة إن رؤية عائلات تخوض البحر مع أطفال صغار تجعل من المستحيل تجاهل حجم الألم الذي يرافق هذه الرحلات. كما أشار مانينو إلى الدور المهم الذي يلعبه الصيادون المحليون الذين تحولوا في كثير من الأحيان إلى منقذين في عرض البحر، حيث يشاركون في عمليات إنقاذ المهاجرين رغم المخاطر الكبيرة التي قد تهدد حياتهم. ومع اقتراب زيارة البابا لاون 14، ينظر سكان لامبيدوزا إلى هذا الحدث كاستمرار لرسالة البابا الراحل فرانسيس الذي ترك بصمة عميقة في ذاكرة الجزيرة حين قال للسكان خلال زيارته: شكرا لكم على تضامنكم. واليوم تعود هذه الكلمات إلى الواجهة كجزء من ذاكرة جماعية لا تزال حية. هذا وعبر العمدة مانينو الذي سبق أن كتب إلى البابا بعد إحدى المآسي البحرية قائلا: ساعدنا لكي نساعد، عبر عن أمله بأن تحمل زيارة البابا المرتقبة رسالة دعم روحي ومعنوي ليس فقط للمهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة، بل أيضا لسكانها الذين يعيشون يوميا بين الواجب الإنساني والثقل النفسي الكبير. وختم العمدة فيليبو مانينو حديثه لموقعنا الإلكتروني مشيرا إلى أن جزيرة لامبيدوزا رغم كل ما تواجهه من تحديات لا تزال تؤمن بأن البحر المتوسط يمكن أن يكون جسرا للحياة لا حدا للموت، وأن الإنسان يظل القيمة الأولى التي يجب أن تصان في كل الظروف.
0: يلتزم الطبيب بيترو بارتولو منذ عقود بحماية حقوق المهاجرين في هذا الجزء من الأرض الواقع على طول مسار وسط البحر الأبيض المتوسط. بعد فترة عمله في البرلمان الأوروبي أسس شبكة لامبيدوزا، وهي هيئة لتنسيق الجمعيات التي تقدم المساعدة لأولئك الذين يغادرون إفريقيا للقدوم إلى أوروبا. وفي كلماته يستحضر ذكر الكثير من حالات الغرق السفن التي حدثت. ينظر بيترو بارتولو إلى زيارة البابا لاون 14 إلى لامبيدوزا بثقة كبيرة وأمل كبير، على حد قوله: حتى يتغير الوضع بالنسبة للمهاجرين حقا، فبالنسبة له ستكون اللحظة الأساسية عندما يتم تخصيص رصيف فافارولو، وهو المكان الذي يصل إليه المهاجرون الذي يتم إنقاذهم لاسم البابا فرانسيس. الطبيب بارتولو كان مسؤولا عن المركز الصحي والمستوصف في لامبيدوزا منذ عام 1992 إلى عام 2019، وقد غيرته تلك التجربة عميقا، حيث يعبر على أنه شاهد الكثير من الموتى وأن هذا الرقم قياسي ويؤلمه جدا، لدرجة أنه حتى الآن عندما يتحدث عنه يشعر بالسوء، مؤكدا أنهم بشر من نساء ورجال وأطفال، ويتساءل بحسرة عن كم عدد العمليات فحص الجثث التي قام بها وكم من أمثال الأطفال ألان الكردي قد رأى، مستنكرا أن أحدا لم يعد يشعر بالاستياء الآن. ويتابع الطبيب: إذ هي زيارة في قلب مسار وسط البحر الأبيض المتوسط الذي يعبره سنويا ما لا يقل عن 66,000 مهاجر. يرى بارتولو أيضا أن حساسية هذا البابا تجاه الهجرة تمثل بالنسبة له اعترافا بما قدمته لامبيدوزا وسكانها، وإنها ستكون لحظة مفيدة للجميع. ويلفت لأنه بسبب البعد الجغرافي كان من الصعب عليهم دائما الاستماع إلى الحبر الأعظم، ولذلك يمكن تخيل المشاركة الكبيرة، لأن كل ما يأتي من البحر بالنسبة لهم هو مرحب به. وفي كلمات هذا الطبيب الذي عاش مأساة الهجرة على جسده: لا تزال ذكرى زيارة البابا فرانسيس إلى لامبيدوزا عام 2013 حية. وكانت تلك لحظة حاسمة ذكرت العالم أجمع بأن وراء أسماء أولئك الذين يغادرون أفريقيا للقدوم إلى أوروبا هناك قصص وآمال وآلام. وبمجرد انتهاء ولايته كعضو في البرلمان الأوروبي، قرر بارتولو إعطاء قوة أكبر لالتزامه لصالح المهاجرين، وأسس شبكة لامبيدوزا ويتحاد بين الجمعيات والحركات والتعاونيات لتقديم المساعدة لجميع الذين يصلون إلى أوروبا بحثا عن المساعدة والحماية والعمل. ويعتقد بارتولو أن يبيل الرجاء هو ما يجب أن يدعمهم، وأنه يجب أن تتغير الأشياء، إذ لا يمكن الاستمرار على هذا النحو وتجريم هؤلاء الأشخاص من نساء ورجال وأطفال، لأنه لو تمكنوا من الوصول بانتظام لتم القضاء على كل هذه الوفيات والمعاناة والمآسي. ويؤكد بوضوح أنه يجب عليهم الحديث بصوت واحد، لأن الهدف الرئيسي لشبكة لامبيدوزا هو جمع كل المنظمات وجميع جمعيات القطاع الثالث والتعاونيات التي تعمل تحديدا في مجال الهجرة، والتي تهتم أيضا بالأشخاص الأكثر ضعفا. إن الدوافع التي تدفع الناس إلى الهجرة كثيرة، ويبلغ عدد المهاجرين الدوليين في العالم نحو 304 ملايين شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، ويمثل هذا العدد حوالي 3.7% من سكان العالم، وهو رقم تضاعف تقريبا في 30 سنة الماضية. ينتقل معظمهم من أجل العمل أو من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم، ولكن يتزايد عدد الذين يغادرون منازلهم لمواجهة التغيرات المناخية. ويبدو أن بارتولو لا يؤمن كثيرا بالاستراتيجيات التي تنفذها الدول الصناعية، حيث يشير إلى أنه كثيرا ما سمع عبارات مثل لنساعدهم في بلادهم، أو سمع عن خطة ماتي وصفا إياها بأنها كلمات فقاعة فارغة، ويرى أنه من خلال هذا المشروع ومن خلال شبكة لامبيدوزا على نطاقهم الصغير يمكن جعلهم يأتون بأمان تام بعد إبرام اتفاقيات مع الشركات والصناعات والتجارة التي تحتاج إلى كل هؤلاء الأشخاص، وذلك بفضل مسار تدريبي أيضا. ويلفت في الختام إلى أنه ربما بعد سنتين أو 3 أو 4 سنوات إنما يرغبون في ذلك بعد أن يكتسبوا كل تلك المعرفة والخبرة، يمكن مساعدتهم إذ أرادوا على العودة وفتح شركات وأنشطة اقتصادية في بلادهم.
2: شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة إيتوري باليستريرو الأربعاء الأول من تموز يوليو في اللقاء التحضيري الثاني للمؤتمر الدولي الثالث لمراجعة الاتفاقية حول الذخائر العنقودية، والذي سيعقد من 14 حتى 18 أيلول سبتمبر 2026 في جمهورية لاوس. وفي مداخلته في جلسة تمحورت حول تبادل وجهات النظر حول تطبيق الاتفاقية، بدأ رئيس الأساقفة ناقلا تثمين الكرسي الرسولي لجهود لاوس من أجل التحضير للمؤتمر، وأيضا أخذ بعين الاعتبار الأفاق المختلفة، وتابع أن هذه الاتفاقية بجعلها الشخص في المركز تعانق الروح الإنسانية الحقيقية للعناية بالأشخاص الأكثر ضعفا والأكثر معاناة من شراسة النزاعات والاهتمام باحتياجاتهم. ويثبت هذا حسب ما أضاف مراقب الكرسي الرسولي الرباط الوثيق بين نزع السلاح والتنمية البشرية المتكاملة. ومن هذا المنطلق فإن الكرسي الرسولي يتطلع إلى التقدم في تطبيق الاتفاقية مع البقاء أمناء إلى الروح التي حفزت صياغة مسودة وثيقة المؤتمر المذكور. تحدث رئيس الأساقفة باليستريرو بعد ذلك عن أهمية الاعتراف بأن هذه الاتفاقية قد أحدثت فرقا حقيقيا بالنسبة للضحايا المتضررين من الذخائر العنقودية، وأيضا لمن تم تفادي أن يصبحوا ضحايا لها، إلا أنه من الضروري الحفاظ على الانتباه إلى جوهر الاتفاقية وتجديد واجب جعلها عالمية، قال المراقب الدائم معربا في المقابل عن أسف بعثة الكرسي الرسولي أمام إدراك الدول الأطراف وأيضا غير الأطراف في هذه الاتفاقية أن التبعات القاتلة للذخائر العنقودية تواصل إلحاق الضرر بحياة الكثير من الأبرياء. وأضاف أننا كعائلة أمم علينا توفير المساعدات للضحايا كمسؤولية متقاسمة تمتد جذورها في احتياجات هؤلاء الأشخاص. وتابع رئيس الأساقفة إيتوري باليستريرو مداخلته متحدثا عن مسودة وثيقة مراجعة الاتفاقية الخاصة بتطبيق خطة لوزان للعمل التي تشمل السنوات من 2022 حتى 2026 والوضع الحالي للاتفاقية. ونقل في هذا السياق ملاحظة بعثة الكرسي الرسولي بقلق مواصلة تضمن المسودة تعابير وصياغات كانت البعثة قد اعترضت عليها خلال اللقاء التحضيري الأول وفي التشاورات غير الرسمية واللقاءات الثنائية، وأيضا من خلال التعديلات المقترحة المحددة التي قدمتها بعثة الكرسي الرسولي في ملاحظات مكتوبة. وتابع رئيس الأساقفة أنه يتحدث عن تعابير مثل الهوية الجنسية وإدماج المنظور الجنساني، وأراد هنا التعبير عن رفض البعثة لإدراج إشارات إلى أطر تتجاوز موضوع الاتفاقية. وأضاف رئيس الأساقفة باليستريرو أن إدخال هذه الإشارات في النص المقترح يشكل مشكلة لدول أطراف أخرى كثيرة، كما وأنه قد بلغ إلى علم بعثة الكرسي الرسولي أن هذا يثير أيضا مخاوف بعض الدول التي وقعت على الاتفاقية لكنها ليست بعد أطرافا فيها، وقد يشكل هذا عقبة إضافية أمام إقرار هذه الدول للاتفاقية، ما سيكون له تأثير على جعلها عالمية. وشدد مراقب الكرسي الرسولي على أن تطبيقا فعليا للاتفاقية كروح تعددية أطراف صادقة يتطلب الوضوح والاتفاق على المصطلحات والمفاهيم من أجل تفادي أي سوء فهم. وفي ختام مداخلته، الأربعاء الأول من تموز يوليو في جلسة للقاء التحضيري لمؤتمر مراجعة اتفاقية الذخائر العنقودية الذي سيعقد في لاوس من 14 حتى 18 من أيلول سبتمبر القادم، تمحورت حول تبادل وجهات النظر حول تطبيق الاتفاقية، ذكر مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة إيتوري باليستريرو بتشديد البابا لون 14 على أهمية بناء سلام مجرد من السلاح ويجرد منه. وأضاف أن بعثة الكرسي الرسولي على قناعة بأن الاتفاقية بإمكانها الإسهام بشكل هام في تحقيق هذا الهدف من خلال مقاربة مركزها الشخص البشري وتقديم المساعدة للمتضررين من هذه الذخائر والاعتراف بمعاناتهم. وختم أن مؤتمر المراجعة المرتقب سيشكل فرصة كبيرة لمواصلة العمل في هذا الاتجاه.
3: تقوم هيئات كاريتاس في أمريكا اللاتينية بمبادرات عديدة لمساعدة المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، عبرت الكنيسة الكاثوليكية في كولومبيا عن تضامنها مع المتضررين من هذين الزلزالين، وتقوم الأمانة الوطنية للرعوية الاجتماعية كاريتاس كولومبيا بتنسيق مبادرة وطنية لجمع التبرعات من أجل تقديم المساعدات. كما وأعلنت كاريتاس تشيلي عن إطلاق حملة بعنوان جسور تضامن، وتهدف هذه المبادرة إلى جمع التبرعات لمساعدة المناطق الأكثر تضررا من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي، وسيتم إرسال جميع المساعدات بشكل مباشر إلى هيئة كاريتاس فنزويلا. كما وأطلقت كاريتاس بيرو حملة لجمع التبرعات على صعيد وطني بهدف تقديم المساعدة ودعم آلاف العائلات المتضررة من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي. إلى ذلك نشرت كاريتاس الإكوادور بياناً أعربت فيه عن قربها وتضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت المؤمنين الكاثوليك إلى الصلاة وتقديم التبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، كما وأطلقت كاريتاس باراغواي حملة أخوة من أجل مساعدة العائلات المتضررة من هذين الزلزالين. ومن خلال هيئة كاريتاس ستساهم التبرعات التي سيتم جمعها في تعزيز جهود المساعدة التي تقوم بها كاريتاس فنزويلا. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة، كن سندا للأب الأقدس، وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع الزيارة الرعوية التي يقوم بها قداسة البابا لاهون الرابع عشر إلى جزيرة لامبيدوزا. مستمعنا الكرام، صباح الخير ونهار مبارك لكم جميعا، وأهلا وسهلا فيكم بنقلنا المباشر اليوم لهالزيارة الرعوية يلي عم بيقوم فيها البابا لاهون الرابع عشر بلامبيدوزا. البابا وصل من شوي على الجزيرة، هالأرض يلي من زمان وجاي هي تقاطع طرق رجاء ومأساة إنسانية كبيرة. اليوم لامبيدوزا عم تتألق بأبهى حللة. هالزيارة للبابا لاهون الرابع عشر من بعد سنة وشوي من بداية حبريته بال 2025 من وليدة الصدفة، وإنما هي زيارة بتندرج بمسار عميق رسموه خلفاء بطرس بالسنوات الأخيرة بتعليم حول المهاجرين. وتلقائيا بيتوجه فينا الفكر ل 13 سنة بالتحديد ل 8 تموز سنة 2013 لما البابا فرانسيس اختار هالمكان بالذات كوجهة أول زيارة رسولية لألو بريت روما. عم نشوف البابا هلأ بوقفة قدام بالمقابر، هالوقفة يلي أراد البابا

لحتى يصلي عن راحة نفس الأشخاص يلي توفوا بالبحر خلال رحلات الرجاء مثل ما كان يسميهم البابا فرانسيس، وحط إكليل ورد قدام قبر الطفل يوسف. هالطفل يلي غرق بالبحر وكان عمره أشهر، كان مع أمه برحلة رجاء من أفريقيا نحو أوروبا وتوفى بالبحر. البابا كمان بوقفته بمقابر الجزيرة عم بكرم هالقبور يلي بمعظم الأوقات ما إلها اسم، عليها بس تاريخ الوفاة ورقم. بعدين البابا رح يكمل بالمرحلة الثانية من هالزيارة الرعوية، ورح يتوجه على البورتا دي أوروبا، هالمنحوتة لميمو بالادينو يلي بتطل على البحر، هالمنحوتة الكبيرة يلي بتشبه البوابة واسمها بوابة أوروبا. هي بالنسبة لصيادين السمك وللمنقذين والمسعفين بالبحر مثل نقطة مرجعية، وإنما بالنسبة للأشخاص يلي بيوصلوا بالبحر بالزوارق الصغيرة فهي علامة انه هالسفرة الرهيبة المخيفة اللي كانت متلانة بالصعوبات خلصت. بانتظار وصول البابا لهون 14 لهالنصب التذكاري، بنرجع نتذكر سوا كلمات البابا فرانسيس لما بزيارته حكي عن لامبيدوزا ووصف عمى العالم قدام رحلات الرجاء هيدي. قال البابا فرانسيس: آدم أين أنت؟ هذا السؤال الأول يلي وجهه الله للإنسان بعد الخطية. آدم أين أنت؟ وآدم هو إنسان موجه مثل ما قال البابا، أخذ مطرحه بالخليقة لأنه اعتقد أنه صار قوي وقادر يتسلط على كل شيء ويصير الله. وهيك بيقول البابا بوعظته انكسر التناغم، الإنسان أخطأ وهالشي عم يتكرر اليوم
حتى بالعلاقة مع الآخر يلي للأسف بطل بالنسبة لنا أخ لازم نحبه، وإنما صار آخر بيزعج حياتي، بيزعج رفاهيتي. بكفي البابا اليوم هالسؤال، آدم أين أنت؟ بيتردد صدى بقوة كبيرة. أين أنت أيها الأخ؟ والله قال له لآدم إنه دم خيك عم يصرخ لي. وقتها قال البابا فرانسيس إنه هالسؤال مش موجه للآخرين، أنا ما في أعتبر إنه هذا السؤال موجه للآخرين، وإنما هالسؤال هو موجه لإلي، لإلك، لكل واحد منا. البوابة، بوابة أوروبا يلي هلأ هي اللي بتشكل المرحلة الثانية من زيارة البابا، مثل ما قلت هي عمل الفنان ميمو بالادينو. وهي من سيراميك وحديد بشكل بوابة مفتوحة على البحر باتجاه أفريقيا. وهي بحسب الفنان يلي عملها بتمثل بنفس الوقت حدود جغرافية، وإنما كمان عتبة للعبور. بتمثل تحدي الأقصى بالنسبة ليلي واصل بالبحر. مثل ما قلنا بالأول هي الباب الخلاص، أما بالنسبة ليلي عم يتطلع من أوروبا هي الباب يلي بيسائل ضمائرنا. وقفة البابا اليوم قدام هالنصب التذكاري بتحول هالباب لمذبح صلاة مفتوح، بتصير من خلاله صلاة البابا جسر روحي بين القارة الأفريقية يلي أغلب السفرات تنطلق منها، والقارة الأوروبية يلي مدعوة لحتى تكون عم بتجاوب بعدالة واستقبال.
معلومة كمان مهضومة عن هالبوابة، بوابة أوروبا، الشخص يلي صممها بناء على فكرة ميمو بالادينو هو أرنولدو موسكا مونداتوري، وأضاف على هالبوابة على مستوى طول الإنسان مراية. هالمراية هدف منها إنه تجبر كل شخص عم يتطلع على هالبوابة إنه يتطلع بداخله ويتأمل بمسؤوليته تجاه الآخر.

والشعر ألداميريني لما تم تدشين هالنصب التذكاري شبهت هالبوابة بالزلحفة يلي هي رمز جزيرة لامبيدوزا. يلي بتحمي وبتستقبل لحتى توصف هالباب اللي بيفصل بين الموت بالمي والخلاص على الأرض. البابا وصل قدام النصب التذكاري وعم بيسلم على طفل من المهاجرين، طفل أفريقي من المهاجرين.

0: No, no, no, no, no.
1: بهاللحظات البابا قرب على البوابة، هالعتبة يلي بتفصل بين القبل والبعد بخبرة هالنزوح البشري بواسط من خلال رحلات الرجاء. بحسب تقليد الكتاب المقدس، العتبة هي كانت دايما مكان مقدس، هي النقطة يلي بيلتقي فيها المقدس والغير مقدس. هي مبنية، بورتا دو أوروبا هي مبنية عالشط، على الصخر، وهي بتمثل عبور البحر الأحمر بزمننا. بالنسبة للأشخاص يلي عم يقطعوا البحر، هالمواد الحديد والسيراميك يلي مكونة منهم هالبوابة

البحر الدامنة عم يعترف أنه هالباب هو المكان يلي صليب يسوع المسيح بيصير فيه معاصر، وألم الأشخاص يلي هربانين عم بيصير ألم المسيح يلي مشي على المي.

كمان هالبوابة إذا بدنا نفكر فيها روحيا، هي مش للأشخاص اللي عم يوصلوا، وإنما للشخص يلي موجود على الأرض. لأن بتخليه يسأل حاله، مثل ما قلنا، بالأخص هالمراية يلي انحطت بقلبه، بتخليه يسأل حاله: انت مين قدام خيك يلي عم يوصل بالبحر؟ هي عتبة بتحول هالشخص يلي عم يتفرج لشاهد. وبالتالي مش ممكن الإنسان يقف قدام هالبوابة وما يتغير شي بقلبه. كمان هالبوابة فينا نقراها روحيا كمرحلة من مراحل درب الصليب المعاصرة. هي هالمكان يلي فيه غالبا تاريخنا البشري يلي صار كتير مكون من لامبالاة وجدران وعوائق، بيلتقي بالرحمة الإلهية. الحديد والسيراميك اللي هن مواد فقيرة ومقاومة نوعا ما، بتمثل هشاشة الحياة البشرية يلي بتقاوم لأنه عم تحميها العناية الإلهية. والبابا بوقفته بصلاته قدام هالبوابة صلى لحتى تروح منا الأنانية والانغلاق والخوف يلي بيمنعونا نحنا كبشر إنه نعترف ببعضنا البعض كإخوة وأخوات بالعائلة المسيحية، بالعائلة البشرية الواحدة. وبالتالي فينا نشوف إنه بهالزيارة تبع البابا يلي فيها كتير معاني إنسانية واجتماعية، فيها كمان معاني روحية. البابا هلأ انطلق صوب مرفأ فافالورو، مطرح ما بده يبارك اللوحة يلي بتحمل اسم البابا فرانسيس

يلي رح تغير اسم هالمرفأ من مرفأ فافالورو لمرفأ البابا فرانسيس. هالمرفأ يلي رح يتوقف عليه عنده هلأ البابا لمونة الرابع عشر هو أول مكان تخلص فيه العذاب الجسدي لهالأشخاص يلي عم بيوصلوا هربانين بالبحر. بهالنقطة عولمة اللامبالاة اللي حكي عنها البابا فرانسيس بال2013 بتلتقي مع الواقع القاسي ل الحرمات والنظرات الضايعة لهالأشخاص يلي خلصوا تحدي الموت بهالرحلة الطويلة يلي قطعوها. وبالتالي حدث اليوم انه يتسمى هالمرفأ باسم البابا فرانسيس وتبريك هالحجر هي مش مجرد احتفال شكلي ورسمي، وإنما هي نوعا ما مثل بين هلالين تقديس لمكان الألم يلي صار رمز للضيافة والاستقبال يلي بيتميز فيه شعب البحر الأبيض المتوسط. بلحظة ما البابا رح يبارك هالمينا ورح يبارك الحجر يلي بيحمل اللوحة يلي بتحمل اسم البابا فرانسيس رح تكون نوعا ما كمان بركة لرسالة الإنقاذ. وبالتالي فينا نقول إنه هالمرفأ رح يبطل مجرد مكان وصول للزوارق والقوارب، وإنما مذبح تحت السماء المفتوحة
كل يوم بيسائل ضمائرنا، هالمرفأ فينا نقول بخلينا نشوف بكل وصول أيام جديدة، لأن الأشخاص يلي من بعد هالرحلة الصعبة يلي بيكونوا قطعوها بالبحر بيوصلوا وبينزلوا من الزوارق والقوارب بيشبهوا المسيح بالثلاثية الفصحية، وإنما ثلاثية عاشوها بظلام البحر. هالرصيف هو هالمينا هو نوعا ما هالقبر الفارغ يلي تنبعث منه الحياة. ببركته البابا رح يقلنا انه هالجزء من الارض صار مقدس، لانه هون البشرية بعدها عم بتعيش الرجا، بعدها عم ترجو رغم كل شيء، رغم كل الصعوبات.

0: كمان فينا نشبه الميناء يلي رح يحمل اسم البابا فرانسيس بخدمة غسل الأرجل، لأنه هالمكان هو مكان القرب يلي فيه الأشخاص يلي عم يستقبلوا وعم بيكونوا سامري صالح كل واحد بدوره. عم بيقربوا من هالأشخاص اللي واصلين تعبانين بردانين عطشانين جوعانين، ويساعدوهم بدون ما يسألوا انت مين. وتبريك هاللوحة وهالمينا بيذكرنا انه في يوميا مسيح رح يوصل عبر هالبحر، وبالتالي هو مينا بيبشر كل شخص بيطلع عليه، وبيذكرنا انه الانجيل مش بس منقراه بالكتب وانما منعيشه كمان من خلال لفتات ومبادرات يومية. شفنا البابا بارك اللوحة، وهلأ عم بيسلم على مجموعة من المهاجرين واللاجئين يلي عايشين على الجزيرة. وبهالوقت يلي البابا عم بيسلم عليهم نتذكر سوا كلمات من وعظة البابا فرانسيس سنة 2013 حول عولمة اللامبالاه، يلي بعده صداها بيتردد وكأنه انكتبت اليوم وكأنه انكتبت هلأ. هالسقيفة يلي الكنيسة بعدها عم بتندد فيها، بيقول البابا فرانسيس اخوتنا واخواتنا يلي عم بيحاولوا يطلعوا من أوضاع صعبة لحتى يلاقوا شوية سلام، وعم بفتشوا عن مكان أفضل لإلهم ولعيالهم، وإنما لاقوا الموت. قديش في مرات هالأشخاص اللي بيكونوا عم بفتشوا عن هالمستقبل الجديد، عن هالمكان الجديد، عن هالحياة الجديدة، ما بيلاقوا تفهم، ما بيلاقوا استقبال، ما بيلاقوا تضامن، وأصواتهم ترتفع لعند الله. وبيكمل البابا وبيقول إنه سقيفة الرفاهية بتحملنا لحتى نفكر بس بذواتنا، بتخلينا نصير بلا إحساس قدام صرخة الآخرين، وبتخلينا نعيش بفقاعات صابون. هي حلوة كتير، وإنما ما هي شيء أبداً، لأن هي مجرد وهم، وهم للمؤقت وبتولد فينا لا مبالاة تجاه الآخرين، لا بل مثل ما بيقول البابا بتودينا لحتى نعيش عولمة اللامبالاة، وبتخلينا نتعود على ألم الآخر وكأنه هو شيء ما بيخصنا ما بيعنينا ولا إلنا فيه. قديش صحيح يلي قاله البابا بابا فرانسيس بوعظته بال2013 انه نحن تعودنا على ألم الآخر، وهذا خطر نحن معرضين له كل يوم، نحن وعم نقرأ الجريدة، نحن وعم نحضر الأخبار على التلفزيون. والبابا لون 14 اليوم بوجوده بجزيرة لامبيدوزا عم يرجع يذكرنا وقلنا انه الكنيسة ما تتوافق ولا بتتناسب مع هالعادة. من بعد ما وقفت البابا عند المينا بيتوجه البابا هلأ على الملعب الرياضي بالجزيرة مطرح ما رح يحتفل بالذبيحة الإلهية عند الساعة 10:30 تقريبا بتوقيت روما، يعني بعد عنا 40 دقيقة. وقبل القداس رح يكون في تحية من قبل رئيس بلدية لامبيدوزا وتحية صغيرة للبابا للأشخاص لناطرين قبل ما يتوجه على السكرستية يلي معدة له لحتى يلبس ثياب القداس ويحتفل بالذبيحة الإلهية مع الأشخاص سكان لامبيدوزا والمهاجرين واللاجئين الموجودين على الجزيرة.
1: Bandierine alla mano!

إيكوتشي. عم نشوف قدامنا بهاللحظات البابا عم يوصل على الملعب الرياضي مطرح ما رح يحتفل بالذبيحة الإلهية. عم نسمع الجوقة عم تتمرن على تريتيل بينما البابا عم بيحيي الناس.

Viva il Papa! Svegliamo queste bambine!

بعدنا عم نشوف قدامنا البابا واصل على الملعب الرياضي بلامبيدوزا مطرح ما رح يحيي سكان لامبيدوزا والمهاجرين ويحتفل بالذبيحة الإلهية. المذبح يلي راح يحتفل عليه البابا لابونا الرابع عشر بالقداس هو مبني من خشب الزوارق يلي تحطمت وكانت الزوارق يلي وصل فيها المهاجرين على شواطئ لامبيدوزا. هو خشب متأكل من وراء الملح والمي والشمس والألم إذا بدنا نقول كمان. تمثال العذراء يلي رح نشوفه حد المذبح هو تمثال العذراء مريم ميناء الخلاص يلي هي شفيعة الصيادين بلامبيدوزا. وسكان لامبيدوزا عندهم صلاة قديمة بيتوجهوا فيها للعذراء شفيعة الجزيرة وبيطلبوا منها الحماية لجميع الأشخاص يلي بيروحوا بالبحر بدون أي تمييز عرقي أو ديني أو إثني. نستعد هلا لحتى نسمع كلمة رئيس بلدية لامبيدوزا ولينوزا فيليبو مانينو. أيها الأب الأقدس، باسم جماعة لامبيدوزا ولينوزا أتوجه إلى قداستكم بأحر عبارات الترحيب النابعة من أعماق قلوبنا ومحبتنا وامتناننا. إن وجودكم في جزيرتنا يمثل لنا جميعا عطية غالية ولمسة حنان أخوية، ولكنه يمثل أيضا مسؤولية. إن لامبيدوزا أرض صغيرة في وسط البحر، لكنها تحمل على عاتقها منذ سنوات طويلة أسئلة كبرى وجراحا عميقة وأمالا مفرحة تنتمي إلى العالم أجمع. هنا ليس البحر الأبيض المتوسط مجرد أفق وجمال وحياة، بل هو أيضا ترقب ووصول وألم وذاكرة. إنه المكان الذي بحث فيه الكثير من الناس عن الخلاص والكرامة والمستقبل. بعضهم وجد أفقا جديدا والبعض الآخر لم يصل أبدا، ولكننا نحملهم جميعا في قلوبنا. إن جماعتنا تعرف جيدا قيمة هذه المسيرة وثقل تاريخها. يعرف ذلك الصيادون والمنقذون وقوات الأمن والمتطوعون والعاملون والعائلات والأطفال والمسنون. تعرف ذلك جزيرة بأكملها تعلمت في صمت غالبا
أن تنظر إلى البحر لا كحدود بل كنداء. وتعرف ذلك أيضا المؤسسات التي وقفت إلى جانبنا في هذه السنوات داعمة إيانا في مهمة المساعدة الصعبة. وفي زمن لا يزال فيه العالم ممزقا بالحروب والعنف والانقسامات والمخاوف، تشعر لامبيدوزا بحاجة أشد لإيقاد نور، نور هش وربما صغير ولكنه عنيد، نور الذين لا يستسلمون للامبالاة، نور الذين يواصلون الإيمان بأن كل حياة بشرية هي مقدسة، نور الذين لا يزالون يتشبثون بمذياع لكي يسمعوا أن الحرب قد انتهت، على حد تعبير أغنية رائعة عن معجزة الحياة للموسيقار كلاوديو باليوني مواطننا وابن جزيرتنا. أيها الأب الأقدس، نحن اليوم نسلمكم هذا النور بشكل رمزي، إنه نور منارتنا، منارة لامبيدوزا. فالمنارة لا تصدر ضجيجا ولا تطلق أحكاما ولا تختار من تضيء له، هي تبقى مشتعلة في الليل، تشير إلى الطريق وترافق من يبحث عن شاطئ، وتذكر بأنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بأنه ضائع في الظلام. هذه هي لامبيدوزا، علامة سلام صغيرة في قلب البحر الأبيض المتوسط، تخاطب البشر في كل مكان من العالم. إن جزيرة بهذا الصغر قد أظهرت أن ما يبدو هشا يمكنه تحقيق أشياء هائلة، فقد استقبلت وأسعفت وواست وعرفت الخوف والتعب والألم والغضب، لكنها لم تتوقف يوما عن مد يد العون. ولعل هذه هي المعجزة بالذات التي لا يزال بإمكاننا أن نرجوها اليوم، أن يرتفع من هذه الجزيرة الصغيرة نداء قادر على الوصول إلى الذين يحملون مسؤوليات كبرى في العالم، وأن يسقي من بيده سلطة القرار إلى صرخة الشعوب الجريحة فيختار السلام ويدافع عن الحياة، ويتعلم من رقعة الأرض هذه أنه لا يوجد أحد أصغر من أن يشير إلى الطريق. أيها الأب الأقدس، مرحبا بكم في لامبيدوزا، مرحبا بكم بين أناس بسطاء فخورين وصادقين يفتحون لكم قلوبهم اليوم ويطلبون من قداستكم بركة لأطفالنا ولمسنينا، للذين يعملون في البحر وللذين ينقذون الأرواح، للذين يصلون وللذين يغادرون وللذين لم يعودوا أبدا، ولجميع الشعوب التي تنتظر السلام. ليرتفع من لامبيدوزا اليوم ومرة أخرى رسالة إلى العالم أجمع، ليس هناك ليل مظلم إلى حد يمنع النور من أن يبقى مشتعلا. أوشا، شكرا لحضوركم بيننا.

0: Señor síndaco.
1: سيادة رئيس البلدية.
0: Grazie, grazie. Signor sindaco, eccellenza.
1: صاحب السيادة، أصحاب السعادة، المسؤولين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكر سيادة رئيس البلدية على التحية التي وجهها إلي باسم بلدية لامبيدوسا ولينوزا، وأشكركم جميعا على حسن استقبالكم. إن رغبتكم في إطلاق اسم البابا فرانسيس على رصيف فافالورو البحري لهي علامة على الرابط الذي أرساه سلفي مع جماعتكم ومع الإخوة والأخوات المهاجرين. لقد كان البابا قريبا منكم في هذا الوقت العصيب والمليء بالتحديات بالنسبة لكم، واليوم أنا هنا لأقول لكم إن البابا يواصل مرافقتكم ويدعمكم ويشجعكم. لم آتي لإلقاء خطبات بل للاحتفال بالإفخارستية، العلامة الأسمى لحضور المسيح فيما بيننا. إن بادرة يسوع في كسر الخبز لبذل ذاته تمنح معنى وقوة لمبادراتكم اليومية في المساعدة والمشاركة. نعم، هذا مكان تتحدث فيه المبادرات والأفعال أكثر من الكلمات، ولكن الأفعال لكي تكون إنسانية تحتاج إلى قلب. لهذا السبب اجتمعنا هنا لنستقي من المسيح المحبة التي هو وحده قادر على منحنا إياها، لكي يكون عالم اليوم والغد أكثر إنسانية للجميع. شكرا لكم.

مستمعينا الكرام، نحن راح نوقف هلا لأن المباشر تنرجع معكم بعد شوي بالقديس اللي راح يترأسه قديسة البابا لمون الرابع عشر. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع زيارة قداسة البابا لمون الرابع عشر إلى جزيرة لامبيدوزا، وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: adesso dobbiamo iniziare la celebrazione eucaristica e ci dobbiamo preparare bene. Per favore chiedo di prendere posto alle autorità. Dovete liberare il corridoio centrale.
1: Laudetur Jesus Christus المجد ليسوع المسيح هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان في نقل حي لوقائع القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر في إطار زيارته الرعوية إلى لامبيدوزا. مستمعين الكرام صباح الخير عن جديد، رجعنا معكم بنقلنا المباشر لأحداث زيارة البابا لاوون الرابع عشر للامبيدوزا من بعد ما ترفقنا الصبح بالمرحلة الأولى من هالزيارة يلي تضمنت وقفة بمقابر لامبيدوزا ووقفة قدام نصب التذكاري بورتا دي أوروبا، باب أوروبا، وتبريك اللوحة المخصصة ل تكريس مينا فافالورو للبابا فرانسيس. منكمل هالزيارة يلي تتوج بالذبيحة الإلهية وبتختتم فيها قبل ما البابا يرجع عروما.
0: Vi ricordo solamente che in casi di malore o se avvertite qualche sentimento che iniziate a stare male, iniziate a chiamare i volontari o qualcuno della Croce Rossa così da essere soccorsi. Indossate il cappellino, vi è stato dato anche il ventaglio così ci sventoliamo meglio.
1: قبل القداس شفنا البابا يلي حيا سكان لامبيدوزا ولينوزا مع المهاجرين واللاجئين الموجودين لحتى يشاركوا بالقداس وكانوا بانتظاره، وأعاد التأكيد على رغبته بأنه يرافقهم ويضل معهم ويدعمهم ويشجعهم. وأكد لهم أنه هو جاي للاحتفال بالإفخارستية مش حتى يعمل خطابات، وأنه بدرة يسوع بكسر الخبز هي يلي بتعطي القوة لمبادرتهم اليومية يلي عم يعملوها لحتى يساعدوا ويشاركوا هالأشخاص يلي عم يوصلوا على الجزيرة. وشجعهم بقوله

وشجعهم بيقولوا إنه بهالجزيرة المبادرات والأفعال بتحكي أكتر من الكلمات، وإنه الأفعال لحتى تكون إنسانية هي بحاجة لقلب، ودعيهم لحتى يستقوا من المسيح المحبة اللي هو وحده قدر يعطينا إياها، لحتى يكون العالم أكتر إنسانية للكل. بهاللحظات عم نشوف قدامنا موكب التطواف للقداس. نستعد سوا لحتى نصلي مع البابا ونسمع كلمته لنا اليوم بهالنهار المبارك.

بسم الآب والابن والروح القدوس. آمين. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، إذ نحتفل بالإفخارستية في هذا المكان، نرفع الشكر لله الذي يقبلنا في محبته بالمسيح، ونتذكر أننا جميعا مثل إبراهيم نسير في طريق البحث عن وطننا السماوي. وفي بداية هذا الاحتفال لنبتهل رحمة الله نبع المصالحة والشركة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.

لنصلي. أيها الآب، يا من أرسلت ابنك ليشاركنا أتعابنا وآمالنا وجعلت فيه مركز الحياة والتاريخ، انظر بعين العطف إلى جميع الذين يهاجرون عبر طرق العالم لكي يجدوا في كل مكان التضامن الأخوي الذي هو حرية وسلام وعدالة في محبتك بابنك يسوع المسيح ربنا، الذي يحيا ويملك معك ومع الروح القدس إلها واحدا إلى دهر الدهور. آمين.

0: Dalla lettera agli ebrei. Fratelli.
1: فصل من الرسالة إلى العبرانيين. أيها الإخوة، لتبقى المحبة الأخوية ثابتة، لا تنسوا الضيافة، فإنها جعلت بعضهم يضيفون الملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المسجونين كأنكم مسجونون معهم.

واذكروا المظلومين لأنكم أنتم أيضا في جسد، لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية، وإنما نسعى إلى مدينة المستقبل. فلنقرب لله عن يده ذبيحة الحمد في كل حين، أي ما تلفظه الشفاه المسبحة لاسمه. لا تنسوا الإحسان والمشاركة، فإن الله يرتضي مثل هذه الذبائح. كلام الرب، الشكر لله.

0: Il Signore sia con voi.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.

في ذلك الزمان قام أحد علماء الشريعة فقال ليحرجه: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الشريعة؟ كيف تقرأ؟ فأجاب: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قوتك وكل ذهنك، واحبب قريبك حبك لنفسك. فقال له: بالصواب أجبت، اعمل هذا تحيا. فأراد أن يزكي نفسه فقال ليسوع: ومن قريبي؟ فأجاب يسوع: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص فعروه وانهالوا عليه بالضرب. ثم مضوا وقد تركوه بين حي وميت. فاتفق أن كاهنا كان نازلا في ذلك الطريق فرآه فمال عنه ومضى، وكذلك وصل لاوي إلى المكان فرآه فمال عنه ومضى، ووصل إليه سامري مسافر ورآه فأشفق عليه فدنا منه وضمد جراحه وصب عليها زيتا وخمرا، ثم حمله على دابته وذهب به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أؤديه أنا إليك عند عودتي. فمن كان في رأيك من هؤلاء الثلاثة قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟ فقال: الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب فعمل أنت أيضا مثل ذلك.

0: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الله يحبنا دائما أولا، وإن جمال البحر وهذه الجزيرة ووجوهكم لهو انعكاس لمبادرته المجانية، فالمحبة تسبقنا وتحيط بنا وتجمعنا. أنا ممتن للرب لتمكني من زيارتكم على خطى البابا فرانسيس الذي أراد في 8 يوليو 2013 أن يأتي إلى لامبيدوزا في أول رحلة له كخليفة لبطرس. إن الرسل كما تعلمون قد أبحروا في البحر الأبيض المتوسط واختبروا ضيافة سكان جزره وسواحله. التي شكلت منذ آلاف السنين ملتقى للحضارات. إن الإنجيل يتردد صداه حيث تلتقي الشعوب ويقبل الأشخاص بعضهم بعضا وتتشابك مصائرهم وتتحاور الثقافات المختلفة، ولكنه يصبح صامتا حيث يصنع كل واحد من نفسه جزيرة منفصلة وحيث يتم تجنب التواصل وينقطع التبادل. وبهذا المعنى فإن مثل السامري الصالح الذي تلي على مسامعنا للتو يصف قصة مستمرة، وقد ساعدتنا الرسالة العامة فراتيلي توتي على إعادة قراءته في خضم الظروف التاريخية المأساوية التي ما زلنا غارقين فيها. إن كلمة الله هي دائما لليوم الحاضر وتدخلنا في حوار لنخرج منه متحولين. فكيف نجيب إذن على محبة من أحبنا أولا؟ أيها الأعزاء، إن لامبيدوزا ولينوزا توجدان اليوم على طريق خطير يشبه ذلك الطريق الذي كان ينحدر من أورشليم إلى أريحا. هنا لم تروا شخصا واحدا فحسب، بل آلاف البشر الذين وقعوا بأيدي لصوص سلبوهم كل شيء وأبرحوهم ضربا ومضوا تاركينهم شبه أموات. أما الآخرون الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى حيث أملوا فقد ابتلعهم البحر، لكننا نشعر بوجودهم الذي يستدعي انتباهنا بقدر ما يستدعيه أولئك الذين نزلوا إلى الشاطئ وهم في حاجة إلى الاهتمام والمساعدة. فقبل أي اعتبار فكري أو قناعة إيديولوجية، إن صدمة اللقاء بالذي يلقى أمامنا مجردا من كل شيء تدعو إلى القرب والمواساة. إن الرسالة إلى العبرانيين تقول لنا اذكروا المظلومين لأنكم أنتم أيضا في جسد. هذا هو جوهر مثل الإنجيل، أن نكون قريبين وأن نصبح قريبين. لقد جئت لأشكركم أيها الإخوة والأخوات في لامبيدوزا على القرب الذي اختار الكثير منكم ممارسته. لقد تكررت هنا معجزة الشفقة، ورآه فأشفق عليه، وهي ثورة داخلية تبرز فينا إحساس الله وتوسع أفكارنا وقلوبنا وحياتنا. أتوجه بالشكر للمتطوعين وللجمعيات المنضوية تحت لواء منتدى لامبيدوزا التضامني، وللمؤسسات المدنية وخفر السواحل ورؤساء البلدية والإدارات التي تعاقبت على مر الزمن. شكرا للشمامسة والكهنة والراهبات والأطباء والأخصائيين النفسيين والمربين. شكرا لقوات الأمن ولجميع الذين اختاروا، سواء نالوا عطية الإيمان أم لا، أن يحبوا معا. نعم، لأن المحبة بينكم هي التي نظمت نفسها، تلك المحبة التي تعتبر الشفقة التي ترى الأخ في عبد البحر بمثابة نبضها الأول، والنداء العميق للمجازفة بما لم يكن ليخطر ببالكم أبدا. أحيي المهاجرين المتواجدين هنا، فهم أنفسهم لم يتلقوا التضامن فحسب، بل مارسوه مرات كثيرة في رحلتهم كفقراء يساعدون من هم أفقر منهم. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، لأنه ليس هناك شيء بديهي أو آلي في اقترابكم هذا. والمثل يخبرنا بذلك، إن المحبة تكون دائما في الحرية. وهناك أيضا من يختار ألا يكون قريبا، ومن يقرر ألا يقرر. إن الموت في هذا البحر هم ضحايا لقرارات اتخذت ولأخرى لم تتخذ. إن اللامبالاة بالخير العام والفساد في بلدان المنشأ والنظام الاقتصادي العالمي الذي يولد الفقر والإقصاء والخوف الذي يغذي الأحكام المسبقة والازدراء، وفكرة أن هذه المشاكل لا تعنينا، والحسابات الإجرامية لمن يتربحون من مآسي الآخرين، والانتقال البطيء والصعب من مجرد إدارة الطوارئ إلى وضع سياسات متكاملة ومشتركة. جميع هذه الأمور تعيد إنتاج عجلة المرور والعبور بدون التفات في الرواية الإنجيلية. في المثل كان هناك كاهن صدفة وتلاه لوي، وكلاهما رأى ما حدث، ولكنهما مضيا وعبرا بدون أن يلتفتا. وللأسف لا يخلو أي زمن من الذين يخافون من أن يدنسوا أنفسهم بالاتصال بالآخرين، فينكرون بذلك حتى أمام المعاناة والموت أصلا المشترك في الله والكرامة اللامتناهية لكل كائن بشري والدعوة إلى محبة بلا حدود. لقد حان الوقت للاعتراف والتأكيد على أن الانتماء الديني لا يجب أن يصبح أبدا سببا للتمييز.
1: Dove c'erano muri di separazione, Cristo li ha abbattuti. Non c'è amore di Dio senza amore del prossimo.
0: وحيث كانت هناك جدران فاصلة فقد هدمها المسيح، فلا توجد محبة لله بدون محبة القريب، ولا يوجد قريب إن لم أقترب أنا منه. إن التوقف والتأثر والانحناء والبكاء أمام ألم الآخرين كما فعل يسوع يعني الدخول في حركة المحبة، تلك التي أظهر الله نفسه من خلالها. أيها الأعزاء، إن الذي يسمح لديناميكية الشفقة والرحمة هذه أن تقوده يبدأ في العيش بشكل مختلف وفي ممارسة المواطنة بشكل مختلف والعمل بشكل مختلف. عندها يمكن حقا أن تولد حضارة المحبة، تلك التي تطلع إليها أسلاف القديسون يوحنا 23 وبولس السادس ويوحنا بولس الثاني، فإلى جانب عدد كبير من الأنبياء والشهداء في القرن الماضي أدركوا أنه لا يمكن الرد على أغوار القلب البشري وأهوال الحرب إلا بالرحمة والبدايات الجديدة. والآن وعلى أكتاف هؤلاء العمالقة دخلنا في ألفية يتعين علينا فيها إعطاء شكل روحي وثقافي وقانوني وسياسي واقتصادي لحضارة المحبة، لتعلمنا إذن فظاعة الألم الذي تشهده جذرية هذا النداء. على مثال السامري يمكننا أن نغير برنامجنا ووجهتنا، ولدينا من الموارد والفرص ما يفوق السامري لكي نعطي الرجاء تجسيدا تاريخيا.
1: versandovi olio e vino.
0: فدان منه وضمد جراحه وصب عليها زيتا وخمرا، ثم حمله على دابته وذهب به إلى فندق واعتنى بأمره. وعلينا بالطريقة عينها أن نعترف أن حضارة المحبة لا تولد من لفتة فريدة ومبهرة، بل من مجموع أفعال أمانة صغيرة وثابتة تشكل سدا في وجه إسقاط الإنسانية. وأنتم أيها الأصدقاء في لامبيدوزا شهود على ذلك. هنا من خلال التفاعل معكم نفهم عصرنا بشكل أفضل، ويمكن لكل واحد منا أن يتحقق من مسار حياته. بالتأكيد لا يملك الجميع القدرة نفسها على التأثير في الواقع، ومع ذلك لا يوجد أحد بلا مسؤولية. فكل شخص يملك نطاق عمله الخاص، وهناك ليس في مكان آخر هو مدعو لكي يختار إما أن يغذي منطق القوة ولو بمجرد اللامبالاة أو السخرية أو الكذب أو الكراهية، وإما صون منطق السلام بالحق والتعقل والقرب والعناية. لذلك ومن هذا الشريط القاسي من أوروبا في البحر الأبيض المتوسط يتضح بشكل أفضل النداء التاريخي الذي توجهه ظاهرة الهجرة إلى المجتمعات الأوروبية. ومن هذا الجانب أيضا، كما هو الحال في جوانب التحول البيئي وتعزيز السلام، تمتلك أوروبا إمكانات فريدة مستمدة من تاريخها وثقافتها، وتتحمل بالتالي مسؤولية موازية. فبحكم موقعها الجغرافي وتركيبتها المؤسساتية، تستطيع أوروبا في هذه المنطقة مواجهة الأزمة بطريقة متكاملة عبر إدراج الإسعافات الأولية ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى قادرة على استقبال المهاجرين وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم، والعمل في الوقت عينه من أجل التنمية لكي لا يجبر أحد على الهجرة. كل هذا مع السهر على احترام كرامة كل شخص، وهي مهمة تقع على عاتق المؤسسات العامة، وإنما أيضا على عاتق المجتمع المدني بأسره والكنيسة. أيتها الأخوات وأيها الإخوة، كما قلت مؤخرا في تنريفة خلال زيارة الرسولية إلى إسبانيا، فإن ثقافة الاستقبال في لامبيدوزا أيضا هي دعوة سياحية يمكنها للأسف أن تشعر بالتهديد من قبل طرق الهجرة وأن تتطور في ظل اللامبالاة أو حتى في تضاد مع جوانبها المأساوية. فبالنسبة للكثيرين في الواقع، العطلة هي مجرد تسلية وخفة وراحة بال. عندها يبدو وكأنه يتوجب رفع جدار غير مرئي بين بحر الغرقى وبحر المصطفين. تحلوا بالشجاعة للتفكير بشكل مختلف، وتدريجيا وبفضل الإبداع ستتمكنون من جعل كل من يقضي فترة حتى لو كانت فترة راحة على هذه الجزيرة أن يصبح أكثر إنسانية من خلال التفاعل مع محبتكم ومع ما علمكم إياه البحر ومع اللقاءات التي ربتكم. فالراحة الحقيقية في الواقع توجد حيث يستعاد معنى الحياة، والرفاهية الحقيقية توجد عندما يكون الاقتصاد عادلا وأخويا. وفي هذا الاقتصاد تلتحم العناية بالخليقة والصداقة الاجتماعية في توليفة تبحث عنها البشرية اليوم. لقد ذكرتنا القراءة الأولى بأن الضيافة جعلت بعضهم يضيفون الملائكة وهم لا يدرون. فكونوا إذن في نطاقكم الصغير نبوءة لما يمكننا أن نتوق إليه معا على نطاق واسع. وستكونون أنتم وعائلاتكم أول المستفيدين من ذلك بتجاوز الانقسامات والخلافات التي لا يمكن حلها إلا بالمحبة. ولتكن الرعية بشكل خاص جماعة يتعلم فيها الجميع معا في مدرسة الإنجيل الاستقبال والمرافقة والإدماج بأسلوب الشركة. لدينا هنا إلى جانب المذبح تمثال العذراء مريم ميناء الخلاص شفيعة لامبيدوزا. ولعلكم تعلمون أن القديس أغسطينوس كان يحب أن يصف الحياة البشرية بأنها إبحار في بحر هائج ومصيرها كميناء خلاص آمن وأكيد. لا نسمحن للخوف بأن يتغلب علينا، وإنما لننظر إلى الأتعاب اليومية كزمن للفرص والشهادة. وليتوطد إيمانكم أيها الأعزاء من خلال هذه السنوات من المحنة والالتزام السخي، وليعد هذا التمثال المكرم ليخاطبكم بقوة الزمان الغابر عندما كان من ورثكم هذا التعبد يكل نفسه إلى شفاعة العذراء بصدق مطلق. لدينا جميعا في الله ملاذا آمنا، وكل جماعة مسيحية مدعوة لتكون انعكاسا له على الأرض. وأنتم يا جماعة لامبيدوزا ولينوزا لا يغيبن عنكم أبدا نفس الإيمان والرجاء والمحبة. أوشا.

0: Fratelli e sorelle, saldi nell'amore fraterno, eleviamo a Dio la
1: nostra. أيها الأخوة والأخوات، ثابتين في المحبة الأخوية لنرفع إلى الله صلاتنا المشتركة. لنصلي معا ونقول استجب لنا يا رب. أذكر يا رب كنيستك لكي تعيش وصية الإنجيل في كرم الضيافة تجاه الجميع وتقدم لك ذبيحة تسبيح بقلب نقي. لنصلي. اذكر البابا ليون وجميع الرعاة لكي يعلنوا أن فيك وحدك رجاء البشرية ويشهد أمام العالم لحضارة المحبة. لنصلي. اذكر جميع اللاجئين والمنفيين لكي يجدوا في أراضينا أيديا تبلسم الجراح ويحظوا بفرصة لفجر حياة جديدة. لنصلي. اذكر جماعتنا وجميع الذين يمارسون الضيافة لكي يجدوا فيك ثواب رسالتهم ويسكبوا على جراح التاريخ زيت التعزية وخمر المغفرة. لنصلي.
2: Ricordati dei migranti che sono morti in mare. Sia custodito il loro nome.
1: اذكر المهاجرين والأشخاص الأكثر ضعفا واحتياجا.
2: Preghiamo.
1: لكي تحفظ أسماءهم في سفر الحياة ويكونوا فيما بيننا دعوة لكي لا ننسى أبدا. لنصلي. اللهم يا من تبين لنا في وصية محبتك ومحبة القريب طريق الشفقة والرحمة، أصغي إلى صوت كنيستك واجعلنا على صورة ابنك، نعتني بالإخوة الذين هم في العوز والألم، بالمسيح ربنا. آمين.

صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. اقبل يا رب الخبز والخمر علامة عنايتك والتزامنا الأخوي، وحولهما إلى الذبيحة التي تجمع البشر أجمعين في عائلة واحدة بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب خلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان وفي كل مكان، أيها الآب الرحيم والإله الأمين، يا من وهبتنا يسوع المسيح ابنك ربنا ومخلصنا، فقد أظهر دائما رحمته للصغار والفقراء وللمرضى والخطأ، وغدا قريبا من المتعبين والمضطهدين، وبالكلمة والعمل أعلن للعالم أنك أنت الأب وأنك تعتني بجميع أبنائك. فمن أجل سر الخلاص هذا نحمدك ونباركك، ومع الملائكة والقديسين نهتف بلا انقطاع بنشيد مجدك. قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي، تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

0: Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita.
1: إنك حقا قدوس ومستحق المجد يا الله محب البشر والقريب منهم دوما في مسيرة الحياة ومبارك حقا هو ابنك الحاضر فيما بيننا في كل مرة تجمعنا فيها محبته وهو كما فعل يوما مع تلاميذه يشرح لنا معنى الكتب ويكسر الخبز لنا نبتهل إليك أيها الآب الرؤوف أرسل روحك القدوس ليقدس الخبز والخمر لكي تصبح هذه العطايا لنا جسد ودم ربنا يسوع المسيح. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري.

0: والآن أيها الآب القدوس، إذ نحتفل بتذكار المسيح ابنك ومخلصنا الذي أدخلته إلى مجد القيامة وأجلسته عن يمينك بعد أن اجتاز الآلام وموت الصليب،
1: guardo con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo, al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e me indegno tuo servo, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli
0: affetti. والهمنا أقوالا وأفعالا لتعزية المتعبين والمضطهدين، واجعلنا نخدمهم بصدق قلب على مثال المسيح ووفقا لوصيته. ولتكن كنيستك شهادة حية للحق والحرية، للعدالة والسلام، لكي ينفتح البشر أجمعين على رجاء جديد. اذكر أيضا إخوتنا وأخواتنا الذين رقدوا في سلام مسيحك، وجميع الموتى الذين أنت وحدك بإيمانهم عليم. أهلهم للتنعم بنور وجهك، وهبهم كمال الحياة في القيامة، وامنحنا نحن أيضا عند نهاية حجنا الأرضي أن نبلغ المسكن الأبدي، حيث سنعيش معك دائما وبالشركة مع الطبوية مريم العذراء والدة الإله والرسل والشهداء وجميع القديسين. وبالمسيح يسوع ابنك نمجدك ونعلن عظمتك. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo.
1: بإلهام من روح يسوع وهداية حكمة الإنجيل نشكر فنقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. كأبناء لإله السلام، تبادلوا علامة الشركة الأخوية.

هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. أيها الآب القدوس، يا من أردت أن تخلق من كل لغة وأمة شعبا واحدا جديدا، اجعل الشركة في جسد ابنك ودمه تحررنا من كل أنانية وانقسام، وتحولنا إلى جماعة من الإخوة المتحدين بالروح عينه، بالمسيح ربنا. آمين.

Beatissimo Padre, أيها الأب الأقدس، هذا الصباح هنا في لامبيدوزا كان في انتظار قداستكم ممثلون عن إنسانية معلقة لكنها واثقة بأنها تستطيع الرسو في ميناء آمن قادر على جعلها ترفع نظرها من جديد. وكان هناك أولا أولئك الذين لم يتمكنوا من النجاة مثل الصغير يوسف الذي كرمتم ذكراه خلال وقفتكم الأولى في المقبرة. بالنسبة لهؤلاء تحول بحرنا هذا، بحرنا المشترك الذي يمثل لنا منبعا للازدهار ومصدرا للجمال، إلى هوة من اليأس وعمق من الموت. ومن يدري كم من الأرواح احتجزها في قاعه، فضلا عن تلك التي استردها البحر وترقد الآن في مختلف مقابر هذه المقاطعة. لقد مثلت زيارتكم لكل واحد منهم تلك القبلة الأخيرة ولمسة الحنان الأخيرة التي ربما كانت ستجعل الموت أقل مرارة، ومثلت ذلك البكاء الإنساني الصادق فوق قبر حرم منه أحباؤهم، ومثلت بشكل خاص يقين الحياة التي تهزم الموت وتقوم لكي لا تموت بعد، حرة من الأنف صاعدا من أتعاب الوجود الأرضي وقلقه. باسم الضحايا التي لا تحصر لا تعد ولا تحصى لهذا البحر، وباسم عائلاتهم وجماعاتهم، شكرا لكم، شكرا على كل على لفتة التقوى والرحمة التي جئتم لإتمامها وعلى الصلاة التي جئتم لرفعها. إن لهما قيمة هائلة وليس بالبديهية أبدا، لأن في شخصكم كما حدث سابقا مع البابا فرانسيس في بداية حبريته انحنت جماعة المؤمنين بأسرها مرة أخرى على الذين فقدوا كل شيء لتعيد إليهم كرامتهم واحترامهم ووعد الأبدية. وإلى جانب الذين لم ينجوا كان في انتظاركم أيضا أولئك الذين تمكنوا من الوصول مثل العائلات التي التقيتم بها في المحطات التالية عند بوابة أوروبا وعند مدخل رصيف فافالورو البحري الذي يحمل بدءا من اليوم اسم البابا فرانسيس. بالنسبة لهم يمكن لحلم الحياة الجديدة الذي بدأ بالهروب من الموت أن يستمر، ولكنه حلم لا يزال ثمنه باهظا جدا، لأن فقر من يتعين عليه البدء مجددا من لا شيء يثير الخوف دائما سواء في النفس

0: في نفس من يحمل هذا الفقر أو في نفس من يجد نفسه أمامه، مما يولد الإحباط لدى البعض والريبة لدى البعض الآخر. هذا ناهيك عن مشقة من يتوجب عليه الانطلاق مجددا وهو يحمل ثقل الأحبة الذين تركهم في وطنه أو الذين فقدهم طوال الرحلة. لقد كانت زيارتكم لكل فرد منا عناق سلام يستقبل دون تفرقة ويدا ممدودة تشجع دون تمييز، وكانت تعبيرا عن تلك الرحمة التي نحن جميعا دائنون ومدينون بها في الوقت عينه، لكوننا أبناء لأب واحد ومستخلفين في الأرض نفسها، وكانت تجسيدا لتلك الأخوة العالمية التي نعد من أجلها جميعا حجاجا نحو السكنة نفسها، ولا يمكن لأحد فيها أن يعتبر نفسه غريبا أكثر من الآخرين. باسم من تمكن من الوصول ويحاول البدء من جديد، وباسم من يتابع خطواتكم من بعيد بلهفة وقلق، شكرا لكم. شكرا على هذا القرب الذي جئتم لإظهاره وعلى التشجيع الذي جئتم لتقديمه. ولتصل هذه اللفتات عبر شبكة تضامن مثمرة إلى جميع الذين مروا من هنا وتوجهوا نحو شواطئ أخرى، واضعين نصب أعينهم مواصلة السعي وراء أحلامهم في الحرية والمستقبل لأنفسهم ولأحبائهم. وأخيرا إلى جانب من وصل حيا أو ميتا إلى هذه الجزيرة، كانت جماعة لامبيدوزا وكنيسة أغريجنتو في انتظاركم، محاطتين بمحبة الكنائس الأخت في صقلية والتي شاركتموها سر الإفخارستية في هذه المحطة الأخيرة.
1: Abbiamo condiviso l'Eucaristia in quest'ultima sosta e noi posti provvidenzialmente.
0: ونحن بحكم موقعنا في قلب البحر الأبيض المتوسط وعلى أبواب أوروبا، غالبا ما تقع على عاتقنا مهمة جعل من ينجح في النزول على شواطئنا يتذوق طعم الأرض الموعودة بعد أن ذاق مرارة العبودية التي تركها وراءه وعاش تذبذب وطول الرحلة التي توجب عليه مواجهتها. لكنها أرض موعودة غريبة هذه التي تخصنا، إذ لا تملك من المقومات والموارد ما يضمن مستقبلا، ولهذا السبب بالذات تكون عادة مجرد أرض عبور. إن زيارتكم لنا جاءت لتذكرنا بأن لا نتهرب لأي سبب كان من هذا العبء الذي يعد تشريفا قبل كل شيء، وأيقظتنا على دعوتنا الأصلية بأن نكون حراسا لإخوتنا أيا كان موطنهم وأيا كان مصيرهم، وأعادت تسليمنا خدمة الضيافة التي يمكننا فيها أن نلتقي بالرب ونسمح له بأن يلتقي بنا. باسم لامبيدوزا وأغريجنتو وسقلية، شكرا لكم. شكرا على قربكم وعنايتكم اللذين يواسياننا ولا يجعلاننا نشعر بأننا وحدنا في الشهادة للإيمان وممارسة المحبة وبناء الرجاء. باركنا يا صاحب القداسة واحملنا في قلبك كما نحملك نحن دائما في قلوبنا.

0: Il Signore sia con voi.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماء والأرض. ليبارككم الله الضابط الكل، الآب والابن والروح القدس. آمين. ليكن فرح الرب قوتكم. اذهبوا بسلام. الشكر لله.

مع النشيد الختامي بنكون عم نقرب صوب نهاية نقلنا المباشر للذبيحة الإلهية يلي ترأسها قديسة البابا لبون الرابع عشر بجزيرة لامبيدوزا. بشكركم جميعا على مرافقتكم لنا اليوم بهاليوم، وبنتلاقى بنشراتنا اليومية إن الله راد. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لبون الرابع عشر في إطار زيارته الرعوية إلى لامبيدوزا، وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم نهارا مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وسط أجواء مفعمة بالإيمان والرجاء، احتضن الملعب الرياضي في جزيرة لامبيدوزا القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لاوين الرابع عشر صباح اليوم السبت. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عزة قال فيها: إن الله يحبنا دائما أولا، وإن جمال البحر وهذه الجزيرة ووجوهكم لهو انعكاس لمبادرته المجانية، فالمحبة تسبقنا وتحيط بنا وتجمعنا. أنا ممتن للرب لتمكني من زيارتكم، على خطى البابا فرانسيس الذي أراد في 8 تموز يوليو عام 2013 أن يأتي إلى لامبيدوزا في أول رحلة له كخليفة بطرس. تابع الأب الأقدس يقول: إن الرسل كما تعلمون قد أبحروا في البحر الأبيض المتوسط واختبروا ضيافة سكان جزره وسواحله التي شكلت منذ آلاف السنين ملتقى للحضارات. إن الإنجيل يتردد صداه حيث تلتقي الشعوب ويقبل الأشخاص بعضهم بعضا، وتتشابك مصائرهم وتتحاور الثقافات المختلفة، ولكنه يصبح صامتا حيث يصنع كل واحد من نفسه جزيرة منفصلة، وحيث يتم تجنب التواصل وينقطع التبادل. بهذا المعنى فإن مثل السامري الصالح الذي تلا على مسامعنا للتو يصف قصة مستمرة، وقد ساعدتنا الرسالة العامة فراتيلي توتي على إعادة قراءته في خضم الظروف التاريخية المأساوية التي ما زلنا غارقين فيها. إن كلمة الله هي دائما لليوم الحاضر وتدخلنا في حوار لنخرج منه متحولين، فكيف نجيب إذن على محبة من أحبنا أولا؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، إن لامبيدوزا ولينوزا توجدان اليوم على طريق خطير يشبه ذلك الطريق الذي كان ينحدر من أورشليم إلى أريحا. هنا لم تروا شخصا واحدا فحسب، بل آلاف البشر الذي وقعوا بأيدي لصوص سلبوهم كل شيء وأبرحوهم ضربا ومضوا تاركينهم شبه أموات. أما الآخرون الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى حيث أملوا فقد ابتلعهم البحر، لكن نشعر بوجودهم الذي يستدعي انتباهنا بقدر ما يستدعيه أولئك الذين نزلوا إلى الشاطئ وهم في حاجة إلى الاهتمام والمساعدة. فقبل أي اعتبار فكري أو قناعة إيدولوجية، فإن صدمة اللقاء بالذي يلقي أمامنا مجردا من كل شيء تدعو إلى قرب والمواساة. إن الرسالة للعبرانيين تقول لنا: اذكروا المظلومين لأنكم أنتم أيضا في جسد. هذا هو جوهر مثل الإنجيل، أن نكون قريبين وأن نصبح قريبين. تابع الأب الأقدس يقول: لقد جئت لأشكركم أيها الإخوة والأخوات في لامبيدوزا على القرب الذي اختار الكثير منكم ممارسته. لقد تكررت هنا معجزة الشفقة، ورآه فأشفق عليه، وهي ثورة داخلية تبرز فينا إحساس الله وتوسع أفكارنا وقلوبنا وحياتنا. أتوجه بالشكر للمتطوعين وللجمعيات المنضوية تحت لواء منتدى لامبيدوزا التضامني، وللمؤسسات المدنية وخفر السواحل ورؤساء البلدية والإدارات التي تعاقبت على مر السنين على مر الزمن. شكرا للشمامسة والكهنة والراهبات والأطباء والأخصائيين النفسيين والمربين. شكرا لقوات الأمن ولجميع الذين اختاروا سواء نالوا عطية الإيمان أم لا أن يحبوا معا، لأن المحبة بينكم هي التي نظمت نفسها، تلك المحبة التي تعتبر الشفقة التي ترى الأخ في عرض البحر بمثابة نبضها الأول والنداء العميق للمجازفة بما لم يكن ليخطر ببالكم أبدا. وأحيي المهاجرين المتواجدين هنا، فهم أنفسهم لم يتلقوا التضامن فحسب، بل مارسوه مرات كثيرة في رحلتهم كفقراء يساعدون من هم أفقر منهم. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، لأنه ليس هناك شيء بديهي أو آلي في اقترابكم هذا. أضاف الحبر الأعظم يقول: والمثل يخبرنا بذلك، إن المحبة تكون دائما في الحرية، والحرية تكمن في القرارات. هناك أيضا من يختار ألا يكون قريبا، ومن يقرر ألا يقرر. إن الموت في هذا البحر هم ضحايا لقرارات اتخذت ولأخرى لم تتخذ. إن اللامبالاة بالخير العام والفساد في بلدان المنشأ، والنظام الاقتصادي العالمي الذي يولد الفقر والإقصاء والخوف الذي يغذي الأحكام المسبقة والازدراء. وفكرة أن هذه المشاكل لا تعنينا، والحسابات الإجرامية لمن يتجر يتربحون من مآسي الآخرين، والانتقال البطيء والصعب من مجرد إدارة الطوارئ إلى وضع سياسات متكاملة ومشتركة. جميع هذه الأمور تعيد إنتاج عجلة المرور والعبور بدون التفات. في الرواية الإنجيلية تابع لابلقدس يقول في المثل: كان هناك كاهن صدفة وتلاه لاوي، وكلاهما رأى ما حدث، لكنهما مضيا وعبرا بدون أن يلتقيا، بدون أن يلتفتا. وللأسف لا يخلو أي زمن من الذين يخافون من أن يدنسوا أنفسهم بالاتصال بالآخرين، فينكرون بذلك حتى أمام المعاناة والموت أصلنا المشترك في الله، والكرامة اللامتناهية لكل كائن بشري، والدعوة إلى المحبة بلا حدود. لقد حان الوقت للاعتراف والتأكيد على أن الانتماء الديني لا يجب أن يصبح أبدا سببا للتمييز، وكأن الإيمان له حدود وليس دعوة عالمية للخلاص. وحيث كانت هناك جدران فاصلة فقد هدمها المسيح، فلا توجد محبة الله بدون محبة القريب، ولا يوجد قريب إن لم أقترب أنا منه. إن التوقف والتأثر والانحناء والبكاء أمام ألم الآخرين كما فعل يسوع يعني الدخول في حركة المحبة، تلك التي أظهر الله نفسه من خلالها. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، إن الذي يسمح لديناميكية الشفقة والرحمة هذه أن تقوده يبدأ في العيش بشكل مختلف، وفي ممارسة المواطنة بشكل مختلف، والعمل بشكل مختلف. عندها يمكن حقا أن تولد حضارة المحبة، تلك التي تطلع إليها أسلاف القديسون يوحنا 23 وبولس 6.

0: على دابته وذهب به إلى فندق واعتنى بأمره. وعلينا بالطريقة عينها أن نعترف أن حضارة المحبة لا تولد من لفتة فريدة ومبهرة، بل من مجموع أفعال أمانة صغيرة وثابتة تشكل سدا في وجه إسقاط الإنسانية. وأنتم أيها الأصدقاء في لامبيدوزا شهود على ذلك هنا، من خلال التفاعل معكم نفهم عصرنا بشكل أفضل، ويمكن لكل واحد منا أن يتحقق من مسار حياته. بالتأكيد لا يملك الجميع القدرة نفسها على التأثير في الواقع، ومع ذلك لا يوجد أحد بلا مسؤولية، فكل شخص يملك نطاق عمله الخاص، وهناك وليس في مكان آخر هو مدعو لكي يختار إما أن يغذي منطق القوة ولو بمجرد اللامبالاة أو السخرية أو الكذب أو الكراهية، وإما صون منطق السلام بالحق والتعقل والقرب والعناية. أضاف الحبر الأعظم يقول: ومن هنا هذا الشريط القاسي من أوروبا في البحر الأبيض المتوسط يتضح بشكل أفضل، النداء التاريخي الذي توجهه ظاهرة الهجرة للمجتمعات الأوروبية، ومن هذا الجانب أيضا كما هو الحال في جوانب التحول البيئي وتعزيز السلام. تمتلك أوروبا إمكانات فريدة مستمدة من تاريخها وثقافتها، وتتحمل بالتالي مسؤولية موازية، فبحكم موقعها الجغرافي وتركيبتها المؤسساتية تستطيع أوروبا في هذه المنطقة مواجهة الأزمة بطريقة متكاملة عبر إدراج الإسعافات الأولية ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى قادرة على استقبال المهاجرين وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم، والعمل في الوقت عينه من أجل التنمية لكي لا يجبر أحد على الهجرة، كل هذا مع السهر على احترام كرامة كل شخص، وهي مهمة تقع على عاتق المؤسسات العامة، وإنما أيضا على عاتق المجتمع المدني بأسره والكنيسة. تابع لابلغدس يقول: أيتها الأخوات أيها الإخوة، كما قلت مؤخرا في تينيريفي خلال الزيارة الرسولية إلى إسبانيا، فإن لثقافة الاستقبال في لامبيدوزا أيضا دعوة سياحية يمكنها للأسف أن تشعر بالتهديد من قبل طرق الهجرة، وأن تتطور في ظل اللامبالاة أو حتى في تضاد مع جوانبها المأساوية. فبالنسبة للكثيرين في الواقع العطلة هي مجرد تسلية وخفة وراحة بال، عندها يبدو وكأنه يتوجب رفع جدار غير مرئي بين البحر والغرقى وبحر المصطافين. تحلوا بالشجاعة للتفكير بشكل مختلف، وتدريجيا وبفضل الإبداع ستتمكنون من جعل كل من يقضي فترة، حتى لو كانت فترة راحة على هذه الجزيرة، أن يصبح أكثر إنسانية من خلال التفاعل مع محبتكم ومع ما علمكم إياه البحر ومع اللقاءات التي ربتكم. فالراحة الحقيقية في الواقع توجد حيث يستعاد معنى الحياة، والرفاهية الحقيقية توجد عندما يكون الاقتصاد عادلا وأخويا، وفي هذا الاقتصاد تلتحم العناية بالخليقة والصداقة الاجتماعية في توليفة تبحث عنها البشرية اليوم. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد ذكرتنا القراءة الأولى بأن الضيافة جعلت بعضهم يضيفون الملائكة وهم لا يدرون، فكونوا إذن في نطاقكم الصغير نبوءة لما يمكنكم أن نتوق إليه معا على نطاق واسع، وستكونون أنتم وعائلاتكم أول المستفيدين من ذلك بتجاوز الانقسامات والخلافات التي لا يمكن حلها إلا بالمحبة، ولتكن الرعية بشكل خاص جماعة يتعلم فيها الجميع معا. في مدرسة الإنجيل الاستقبال والمرافقة والإدماج بأسلوب الشركة. خلص البابا لاون الرابع عشر إلى القول: لدينا هنا إلى جانب المذبح تمثال العذراء مريم ميناء الخلاص شفيعة لامبيدوزا. ولعلكم تعلمون أن القديس أغسطينوس كان يحب أن يصف الحياة البشرية بأنها إبحار في بحر هائج، ومصيرها كميناء خلاص آمن وأكيد، لا نسمحن للخوف بأن يتغلب علينا، وإنما للنظر إلى الأتعاب اليومية كزمن للفرص والشهادة. ليتوطد إيمانكم أيها الأعزاء من خلال هذه السنوات من المحنة والالتزام السخي، وليعد هذا التمثال المكرم ليخاطبكم بقوة الزمان الغابر، عندما كان من ورثكم هذا التعبد يكل نفسه إلى شفاعة العذراء بصدق مطلق. لدينا جميعا في الله ملاذا آمنا، وكل جماعة مسيحية مدعوة لتكون انعكاسا له على الأرض. وأنتم يا جماعة لامبيدوزا ولينوزا، لا يغيبنا عنكم أبدا نفس الإيمان والرجاء والمحبة.
1: لمناسبة مرور 250 عاما على توقيع أعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه البابا لاون الرابع عشر رسالة تهنئة إلى الشعب الأمريكي، استعاد فيها المعاني التي حملها إعلان الرابع من تموز يوليو عام 1776، مؤكدا أن هذه المناسبة لا تقتصر على الاحتفال بحدث تاريخي، بل تشكل فرصة للتأمل في المسؤولية المشتركة

0: تجاه الوطن والأجيال المقبلة. أشار البابا إلى أن إعلان الاستقلال منح صوتا دائما لقيم الحرية والمساواة والسعي إلى السعادة والعدالة والحكم الديمقراطي، وهي مبادئ رافقت مسيرة الولايات المتحدة على مدى قرنين ونصف القرن. وقال إن أجيالا متعاقبة من الأمريكيين أسهمت في ترسيخ هذه القيم من خلال التضحية والخدمة والابتكار والمشاركة في الحياة العامة، ما جعل من هذه الذكرى محطة للتفكير في كيفية المحافظة على هذا الإرث وتطويره. وتوقف الحبر الأعظم عند موضوع الحرية الدينية، معتبرا إياها واحدة من أهم الركائز التي قامت عليها التجربة الأمريكية، وقال إن حق كل إنسان في أن يعبد الله وفقا لضميره وأن يمارس إيمانه بحرية ومن دون خوف أو إكراه يبقى من أبرز الضمانات التي تحمي كرامة الإنسان وتساعد على التعايش السلمي داخل مجتمع متنوع في ثقافاته ومعتقداته. هذا وأوضح لون الرابع عشر أن هذه الحرية أتاحت للكنيسة الكاثوليكية أن تنمو وتؤدي رسالتها داخل الولايات المتحدة، ليس فقط لخدمة أبنائها وإنما أيضا لخدمة المجتمع بأسره. وأكد أن الكاثوليك مدعوون إلى تجسيد محبة المسيح في حياتهم اليومية، ولأن يعيشوا الإنجيل في مختلف مجالات الحياة، وهو ما انعكس عبر العقود من مساهمات الكنيسة في التربية والتعليم ورعاية الفقراء والخدمات الصحية والعمل الاجتماعي وغيرها من المبادرات التي خدمت المجتمع الأمريكي. في سياق حديثه عن العلاقة بين الإيمان والمواطنة، شاء الحبر الأعظم أن يستشهد بتعليم سلفه البابا ليون الثالث عشر، الذي أكد أن المواطن الصالح هو المسيحي الذي يدرك واجباته، وقال إن الإيمان لا يتعارض مع الالتزام الوطني، بل يمنح الإنسان قوة إضافية للعمل من أجل العدالة والسلام والخير العام، مشيرا إلى أن المسيحيين مدعون إلى خدمة وطنهم بإخلاص من خلال الوفاء بواجباتهم تجاه الله وتجاه المجتمع والمساهمة في بناء حضارة تقوم على المحبة والتضامن. كما شدد البابا على أن كرامة الإنسان بوصفها عطية من الله تشكل مبدأ أساسيا في تطور المجتمع الأمريكي، وأوضح أن احترام هذه الكرامة يقتضي حماية الحياة البشرية في جميع مراحلها منذ لحظة الحبل بها وحتى موتها الطبيعي، والعمل على بناء مجتمع يمنح الضعفاء والمتألمين والمهمشين الرعاية والرحمة والتضامن بحيث لا يترك أحد على هامش الحياة. وتناول الحبر الأعظم أيضا قضية الهجرة، معتبرا أن الدفاع عن الحياة الإنسانية يشمل استقبال المهاجرين وحمايتهم ومساعدتهم، وقال إن تاريخ الولايات المتحدة تشكل منذ بدايته من خلال أجيال جاءت بحثا عن الحرية والفرص والانتماء وأسهمت في بناء شخصية البلاد وتقدمها. وأضاف أن استقبال هؤلاء بروح من التعاطف والكرم لا يمثل مجرد عمل إنساني أو خيري، بل هو اعتراف عملي بالكرامة التي يتمتع بها كل إنسان. في هذا الإطار ذكر ليون الرابع عشر بما ورد في رسالته العامة الأخيرة الإنسانية الرائعة، حيث دعا إلى العمل المشترك من أجل الخير العام، مؤكداً أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم لا يستطيع أي فرد أو شعب أن يتحملها بمفرده، بل تتطلب تعاونا ومسؤولية مشتركة وشجاعة في البحث عن حلول تخدم الجميع. في ختام رسالته إلى الشعب الأمريكي، أعرب الحبر الأعظم عن أمله في أن تكون الذكرى 250 للاستقلال مناسبة لتجديد الالتزام بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وتكافؤ الفرص، وأن يستلهم الأمريكيون شجاعة ورؤية الآباء المؤسسين في تعزيز وحدتهم الوطنية واحترام اختلافاتهم والعمل معا من أجل مستقبل أفضل وأكثر تماسكا. كما هنأ البابا ليون الرابع عشر الشعب الأمريكي بهذه المناسبة الوطنية، معربا عن صلاته من أجل أن يواصل الأمريكيون تعزيز المبادئ التي قامت عليها بلادهم، ولكي تبقى روح العام 1776 مصدر إلهام للأمل والوحدة في المستقبل.
1: في اتصال فيديو عبر الشبكة، شارك قداسة البابا ليون الرابع عشر بعد ظهر الجمعة الثالث من تموز يوليو في احتفال مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا بمنح قداسته ميداليته السنوية التي تحمل اسم ميدالية الحرية. وفي بداية كلمته أعرب الأب الأقدس عن الاعتزاز بتلقي هذه الميدالية في هذه السنة التي يحتفل بها بمرور 150 عاما على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع إعلان الاستقلال في الرابع من تموز يوليو 1776. ووصل البابا أنه عشية هذه المناسبة الهامة يوجه تحية قلبية إلى المجتمعين في المركز في فيلادلفيا، وباعتبار ابن هذا البلد الكبير الذي أسسه رجال ونساء شجعان كانوا يحلمون بالحرية في عالم أفضل لهم ولأبنائهم، قال البابا: فإنني أتحد معكم في طلب بركة الله لمستقبل أمريكا، وكي تواصل المثل العليا التي يذكرها إعلان الاستقلال توجيه خير الأمة في الوحدة والعدل والسلام. وتبع البابا ليون الرابع عشر متحدثا عن إعجاب أغلبيتنا منذ الصغر، حسب ما قال، بهذه الكلمات وإشارتها القوية إلى قانون الطبيعة وإلى إله الطبيعة كأساس التأكيد على أن جميع الرجال والنساء قد خلقوا متساوين ولهم من خالقهم حقوق لا يمكن المساس بها، من بينها الحق في الحياة والحرية والسعي إلى السعادة. وتبع الأب الأقدس أن هذا التأكيد وإن كان ينتمي إلى لغة التنوير له أساس في فهم للشخص البشري يستلهم من رؤية الكتاب المقدس العظيمة لخلق الإنسان على صورة الله، فهنا نكتشف أسس الكرامة البشرية، قال البابا: كرامة تسبق تأسيس أي دولة، وحماية هذه الكرامة تشكل هدف الدولة. وتبع الأب الأقدس أن العزم على تحقيق الرؤية النبيلة لمؤسسي الأمة كان في السنوات 250 الأخيرة ما جعل أمريكا بالنسبة للكثير من شعوب العالم مرادفا للحرية، وقد فتح هذا البلد أبوابه لموجات متتابعة من المهاجرين، ممكنا إياهم وممكنا أبنائهم من المشاركة في تشكيل مستقبل هذه الأمة. وكانت محبة الحرية هذه من جهة أخرى ما حفز الولايات المتحدة في أحلك لحظات القرن الماضي خلال الحربين العالميتين على النظر إلى ما هو أبعد وعلى دعم قضايا الحرية خارج حدودها بتضحيات كبيرة. أراد البابا ليون الرابع عشر بعد ذلك التأمل في المبادئ المؤسسة لأمريكا كي تظل أمينة للحلم الذي جعلها جديرة بأن تحمل اسم بلد الأشخاص الأحرار وأرض الأشخاص الشجعان. وتوقف قداسته أولا عند الحق الأول الذي تحدث عنه مؤسس الأمة وهو حق الحياة، وأشار إلى أن حيوية أي بلد هي مرتبطة بشكل وثيق بالقيمة التي يمنحها للحياة البشرية، معترفا بالكرامة التي يتمتع بها كل شخص بحكم وجوده في حد ذاته. وذكر البابا هنا بكلمات صاحب المزامير حول الشكر على عمل الخالق العجيب، وشدد قداسته على ضرورة إنماء هذا الإجلال أمام عطية ثمينة أي الحياة، وعلى فعل الإجلال هذا أن يحرك قلوب الأشخاص ويحفز إصدار قوانين تعترف بهبة الحياة منذ الحبل بها حتى الموت الطبيعي وتحميها. وشدد البابا على أن العظمة الأخلاقية لأمة تظهر قبل كل شيء في قدرتها على دعم وحماية وتثمين حياة الجميع، وخاصة من هم أكثر ضعفا. ثم انتقل قداسة البابا إلى الحديث عن مبدأ آخر، الحرية، والتي قدرها ولا يزال يقدرها الكثير من الرجال والنساء الذين بحثوا في الولايات المتحدة عن بداية جديدة. وأشار الأب الأقدس إلى أن الحرية غالبا ما تفهم كحرية عمل ما نريد، إلا أن الحرية الحقيقية هي أعمق بكثير، فهي تقوم على قدرة الشخص على التعرف على الحقيقة والالتصاق بما هو خير حتى وإن كان الثمن كبيرا. وتبع البابا أن التوق إلى الحقيقة وإلى الحرية وحتى السعي إلى السعادة يدفع كل الأجيال إلى التساؤل حول معنى الحياة وحول غايتنا النهائية حول الله. وأضاف أن الإجابة على هذه التساؤلات هي ما يحدد الوجهة التي نعطيها لحياتنا. وأشار قداسته إلى تعزيز الولايات المتحدة للحرية الدينية الضرورية لاتباع ما يمليه الضمير بدون خوف أو إكراه حسب ما يذكر في دستور الولايات المتحدة. ووصل قداسة البابا حديثه عن الحرية الدينية مشيرا إلى كونها تتعلق باحترام دواخل الشخص البشري، حيث تتكون القناعات ويمكن للضمير أن يقود القرارات التي تتخذ من أعماق القلب، هذا إلى جانب كون هذه الحرية ما يضمن للأفراد والجماعات العبادة والتعبير عن إيمانهم. وأضاف البابا أن الحرية الدينية قد أسست في الولايات المتحدة تقليد الحوار والتعاون بين الأديان من أجل تعزيز الخير العام وإثراء النقاش حول القضايا الأخلاقية التي وضعت أمامها الأمة والتي شكلت مسيرة تاريخها. ثم أعرب الأب الأقدس عن الرجاء أن تواصل هذه التقاليد منح ثمارها في نقاش عام يتميز بالاعتدال واحترام وجهة نظر الآخر، وأن تسفر عن جهود متواصلة للعثور على أرضية مشتركة لتعزيز قضايا السلام والمصالحة داخل البلاد وخارجها. وأضاف البابا لون 14 أن الأسلاف في الولايات المتحدة، أي رجال ونساء من أصول وأديان ولغات مختلفة، قد تمكنوا من العثور على الأرضية المشتركة والقوة الضرورية لبلوغ مستقبل أفضل، وقد وحدتهم المبادئ التي حفزت مؤسسي أمريكا نظرا لتجذرها في حقيقة الشخص البشري في قضية واحدة وحلم مشترك. وقد منحت الوحدة قوة لهذا الحلم، تبع البابا، وشدد على أن ازدهار الأمة يتطلب أن تكون متحدة لا فقط في الأهداف المرتبطة بأفعال مؤقتة، بل وأن توحدها مبادئ لا تزول مع مرور الوقت. ثم أعرب الأب الأقدس في ختام كلمته عن الرجاء أن تكون المبادئ التي تأملنا فيها اليوم والتي يتضمنها إعلان الاستقلال مصدرا لهذه الوحدة ونورا ومرجعا للحاضر وللسنوات القادمة. وأكد البابا صلاته كي تكون الذكرى 250 لتأسيس هذه الأمة الكبيرة، قال قداسته، فرصة لتجديد الالتزام بالمبادئ التي جعلت الولايات المتحدة بلدا يثمن السلام والازدهار، بلدا يتسم بسخاء نبيل للقلب. ثم أوكل البابا الجميع ومستقبل الأمة إلى من هو ينبوع الحرية الحقيقية والسلام الدائم، إلى من اسمه السلام.
0: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وسط أجواء مفعمة بالإيمان والرجاء، احتضن الملعب الرياضي في جزيرة لامبيدوزا القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لاوين الرابع عشر صباح اليوم السبت. وللمناسبة الغلاب الأقدس عزة قال فيها: إن الله يحبنا دائما أولا، وإن جمال البحر وهذه الجزيرة ووجوهكم لهو انعكاس لمبادرته المجانية، فالمحبة تسبقنا وتحيط بنا وتجمعنا. أنا ممتن للرب لتمكني من زيارتكم، على خطى البابا فرانسيس الذي أراد في 8 تموز يوليو عام 2013 أن يأتي إلى لامبيدوزا في أول رحلة له كخليفة بطرس. تابع الأبو الأقدس يقول: إن الرسل كما تعلمون قد أبحروا في البحر الأبيض المتوسط واختبروا ضيافة سكان جزره وسواحله التي شكلت منذ آلاف السنين ملتقى للحضارات. إن الإنجيل يتردد صداه حيث تلتقي الشعوب ويقبل الأشخاص بعضهم بعضا، وتتشابك مصائرهم وتتحاور الثقافات المختلفة، ولكنه يصبح صامتا حيث يصنع كل واحد من نفسه جزيرة منفصلة، وحيث يتم تجنب التواصل وينقطع التبادل. بهذا المعنى فإن مثل السامري الصالح الذي تلا على مسامعنا للتو يصف قصة مستمرة، وقد ساعدتنا الرسالة العامة فراتيلي توتي على إعادة قراءته في خضم الظروف التاريخية المأساوية التي ما زلنا غارقين فيها. إن كلمة الله هي دائما لليوم الحاضر وتدخلنا في حوار لنخرج منه متحولين، فكيف نجيب إذن على محبة من أحبنا أولا؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، إن لامبيدوزا ولينوزا توجدان اليوم على طريق خطير يشبه ذلك الطريق الذي كان ينحدر من أورشليم إلى أريحا. هنا لم تروا شخصا واحدا فحسب، بل آلاف البشر الذي وقعوا بأيدي لصوص سلبوهم كل شيء وأبرحوهم ضربا ومضوا تاركينهم شبه أموات. أما الآخرون الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى حيث أملوا فقد ابتلعهم البحر، لكن نشعر بوجودهم الذي يستدعي انتباهنا بقدر ما يستدعيه أولئك الذين نزلوا إلى الشاطئ وهم في حاجة إلى الاهتمام والمساعدة. فقبل أي اعتبار فكري أو قناعة إيدولوجية، فإن صدمة اللقاء بالذي يلقي أمامنا مجردا من كل شيء تدعو إلى قرب والمواساة. إن الرسالة للعبرانيين تقول لنا: اذكروا المظلومين لأنكم أنتم أيضا في جسد. هذا هو جوهر مثل الإنجيل، أن نكون قريبين وأن نصبح قريبين. تابع الأبو الأقدس يقول: لقد جئت لأشكركم أيها الإخوة والأخوات في لامبيدوزا على القرب الذي اختار الكثير منكم ممارسته. لقد تكررت هنا معجزة الشفقة، ورآه فأشفق عليه، وهي ثورة داخلية تبرز فينا إحساس الله وتوسع أفكارنا وقلوبنا وحياتنا. أتوجه بالشكر للمتطوعين وللجمعيات المنضوية تحت لواء منتدى لامبيدوزا التضامني، وللمؤسسات المدنية وخفر السواحل ورؤساء البلدية والإدارات التي تعاقبت على مر السنين على مر الزمن. شكرا للشمامسة والكهنة والراهبات والأطباء والأخصائيين النفسيين والمربين. شكرا لقوات الأمن ولجميع الذين اختاروا، سواء نالوا عطية الإيمان أم لا، أن يحبوا معا، لأن المحبة بينكم هي التي نظمت نفسها، تلك المحبة التي تعتبر الشفقة التي ترى الأخ في عرض البحر بمثابة نبضها الأول، والنداء العميق للمجازفة بما لم يكن ليخطر ببالكم أبدا. وأحيي المهاجرين المتواجدين هنا، فهم أنفسهم لم يتلقوا التضامن فحسب، بل مارسوه مرات كثيرة في رحلتهم كفقراء يساعدون من هم أفقر منهم. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، لأنه ليس هناك شيء بديهي أو آلي في اقترابكم هذا. أضاف الحبر الأعظم يقول: والمثل يخبرنا بذلك، إن المحبة تكون دائما في الحرية، والحرية تكمن في القرارات. هناك أيضا من يختار ألا يكون قريبا، ومن يقرر ألا يقرر. إن الموت في هذا البحر هم ضحايا لقرارات اتخذت ولأخرى لم تتخذ. إن اللامبالاه بالخير العام والفساد في بلدان المنشأ، والنظام الاقتصادي العالمي الذي يولد الفقر والإقصاء والخوف الذي يغذي الأحكام المسبقة والازدراء. وفكرة أن هذه المشاكل لا تعنينا، والحسابات الإجرامية لمن يتربحون من مآسي الآخرين، والانتقال البطيء والصعب من مجرد إدارة الطوارئ إلى وضع سياسات متكاملة ومشتركة. جميع هذه الأمور تعيد إنتاج عجلة المرور والعبور بدون التفات. في الرواية الإنجيلية تابع لابلقطس يقول في المثل: كان هناك كاهن صدفة وتلاه لاوي، وكلاهما رأى ما حدث لكنهما مضيا وعبرا بدون أن يلتقيا، بدون أن يلتفتا. وللأسف لا يخلو أي زمن من الذين يخافون من أن يدنسوا أنفسهم بالاتصال بالآخرين، فينكرون بذلك حتى أمام المعاناة والموت أصلنا المشترك في الله، والكرامة اللامتناهية لكل كائن بشري، والدعوة إلى المحبة بلا حدود. لقد حان الوقت للاعتراف والتأكيد على أن الانتماء الديني لا يجب أن يصبح أبدا سببا للتمييز، وكأن الإيمان له حدود وليس دعوة عالمية للخلاص. وحيث كانت هناك جدران فاصلة فقد هدمها المسيح، فلا توجد محبة الله بدون محبة القريب، ولا يوجد قريب إن لم أقترب أنا منه. إن التوقف والتأثر والانحناء والبكاء أمام ألم الآخرين كما فعل يسوع يعني الدخول في حركة المحبة، تلك التي أظهر الله نفسه من خلالها. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، إن الذي يسمح لديناميكية الشفقة والرحمة هذه أن تقوده يبدأ في العيش بشكل مختلف، وفي ممارسة المواطنة بشكل مختلف، والعمل بشكل مختلف. عندها يمكن حقا أن تولد حضارة المحبة، تلك التي تطلع إليها أسلاف القديسون يوحنا 23 وبولس السادس ويوحنا بولس الثاني. فإلى جانب عدد كبير من الأنبياء والشهداء في القرن الماضي، أدركوا أنه لا يمكن الرد على أغوار القلب البشري وهوال الحرب إلا بالرحمة والبدايات الجديدة. والآن وعلى أكتاف هؤلاء العمالقة دخلنا في ألفية يتعين علينا فيها إعطاء شكل روحي وثقافي وقانوني وسياسي واقتصادي لحضارة المحبة، لتعلمنا إذن فظاعة الألم الذي نشهده، جذرية هذا النداء. تابع الأب الأقدس يقول: على مثال السامري يمكننا أن نغير برنامجنا ووجهتنا، ولدينا من الموارد والفرص ما يفوق السامري لكي نعطي الرجاء تجسيدا تاريخيا. فدنا منه وضمد جراحه وصب عليها زيتا وخمرا، ثم حمله على دابته وذهب به إلى فندق واعتنى بأمره. وعلينا بالطريقة عينها أن نعترف أن حضارة المحبة لا تولد من لفتة فريدة ومبهرة، بل من مجموع أفعال أمانة صغيرة وثابتة تشكل سدا في وجه إسقاط الإنسانية. وأنتم أيها الأصدقاء في لامبيدوزا شهود على ذلك هنا، من خلال التفاعل معكم نفهم عصرنا بشكل أفضل، ويمكن لكل واحد منا أن يتحقق من مسار حياته. بالتأكيد لا يملك الجميع القدرة نفسها على التأثير في الواقع، ومع ذلك لا يوجد أحد بلا مسؤولية، فكل شخص يملك نطاق عمله الخاص، وهناك وليس في مكان آخر هو مدعو لكي يختار إما أن يغذي منطق القوة ولو بمجرد اللامبالاة أو السخرية أو الكذب أو الكراهية، وإما صون منطق السلام بالحق والتعقل والقرب والعناية. أضاف الحبر الأعظم يقول: ومن هنا هذا الشريط القاسي من أوروبا في البحر الأبيض المتوسط يتضح بشكل أفضل، النداء التاريخي الذي توجهه ظاهرة الهجرة للمجتمعات الأوروبية. ومن هذا الجانب أيضا كما هو الحال في جوانب التحول البيئي وتعزيز السلام، تمتلك أوروبا إمكانات فريدة مستمدة من تاريخها وثقافتها، وتتحمل بالتالي مسؤولية موازية. فبحكم موقعها الجغرافي وتركيبتها المؤسساتية تستطيع أوروبا في هذه المنطقة مواجهة الأزمة بطريقة متكاملة، عبر إدراج الإسعافات الأولية ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى قادرة على استقبال المهاجرين وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم، والعمل في الوقت عينه من أجل التنمية لكي لا يجبر أحد على الهجرة. كل هذا مع السهر على احترام كرامة كل شخص، وهي مهمة تقع على عاتق المؤسسات العامة، وإنما أيضا على عاتق المجتمع المدني بأسره والكنيسة. تابع لابلقدس يقول: أيتها الأخوات أيها الإخوة، كما قلت مؤخرا في تينيريفي خلال الزيارة الرسولية إلى إسبانيا، فإن لثقافة الاستقبال في لامبيدوزا أيضا دعوة سياحية يمكنها للأسف أن تشعر بالتهديد من قبل طرق الهجرة، وأن تتطور في ظل اللامبالاة أو حتى في تضاد مع جوانبها المأساوية. فبالنسبة للكثيرين في الواقع العطلة هي مجرد تسلية وخفة وراحة بال. عندها يبدو وكأنه يتوجب رفع جدار غير مرئي بين البحر والغرقى وبحر المصطافين. تحلوا بالشجاعة للتفكير بشكل مختلف وتدريجي.

0: لتكن رعية بشكل خاص، جماعة يتعلم فيها الجميع معا. في مدرسة الإنجيل، الاستقبال والمرافقة والإدماج بأسلوب الشركة. خلص البابا لون الرابع عشر إلى القول. لدينا هنا إلى جانب المذبح تمثال العذراء مريم ميناء الخلاص شفيعة لامبيدوزا. ولعلكم تعلمون أن القديس أغسطينوس كان يحب أن يصف الحياة البشرية بأنها إبحار في بحر هائج، ومصيرها كميناء خلاص آمن وأكيد. لا نسمحن للخوف بأن يتغلب علينا، وإنما للنظر إلى الأتعاب اليومية كزمن للفرص والشهادة. ليتوطد إيمانكم أيها الأعزاء من خلال هذه السنوات من المحنة والالتزام السخي، وليعد هذا التمثال المكرم ليخاطبكم بقوة الزمان الغابر. عندما كان من ورثكم هذا التعبد يكل نفسه إلى شفاعة العذراء بصدق مطلق، لدينا جميعا في الله ملاذا آمنا، وكل جماعة مسيحية مدعوة لتكون انعكاسا له على الأرض. وأنتم يا جماعة لامبيدوزا ولينوزا، لا يغيبنا عنكم أبدا نفس الإيمان والرجاء والمحبة.
1: لمناسبة مرور 250 عاما على توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه البابا لاون الرابع عشر رسالة تهنئة إلى الشعب الأمريكي، استعاد فيها المعاني التي حملها إعلان الرابع من تموز يوليو عام 1776، مؤكدا أن هذه المناسبة لا تقتصر على الاحتفال بحدث تاريخي، بل تشكل فرصة للتأمل في المسؤولية المشتركة تجاه الوطن والأجيال المقبلة. أشار البابا إلى أن إعلان الاستقلال منح صوتا دائما لقيم الحرية والمساواة والسعي إلى السعادة والعدالة والحكم الديمقراطي، وهي مبادئ رافقت مسيرة الولايات المتحدة على مدى قرنين ونصف القرن. وقال إن أجيالا متعاقبة من الأمريكيين أسهمت في ترسيخ هذه القيم من خلال التضحية والخدمة والابتكار والمشاركة في الحياة العامة، ما جعل من هذه الذكرى محطة للتفكير في كيفية المحافظة على هذا الإرث وتطويره. وتوقف الحبر الأعظم عند موضوع الحرية الدينية، معتبرا إياها واحدة من أهم الركائز التي قامت عليها التجربة الأمريكية، وقال إن حق كل إنسان في أن يعبد الله وفقا لضميره وأن يمارس إيمانه بحرية ومن دون خوف أو إكراه يبقى من أبرز الضمانات التي تحمي كرامة الإنسان وتساعد على التعايش السلمي داخل مجتمع متنوع في ثقافاته ومعتقداته. هذا وأوضح لون الرابع عشر أن هذه الحرية أتاحت للكنيسة الكاثوليكية أن تنمو وتؤدي رسالتها داخل الولايات المتحدة، ليس فقط لخدمة أبنائها، وإنما أيضا لخدمة المجتمع بأسره. وأكد أن الكاثوليك مدعون إلى تجسيد محبة المسيح في حياتهم اليومية، ولأن يعيشوا الإنجيل في مختلف مجالات الحياة، وهو ما انعكس عبر العقود من مساهمات الكنيسة في التربية والتعليم ورعاية الفقراء والخدمات الصحية والعمل الاجتماعي وغيرها من المبادرات التي خدمت المجتمع الأمريكي. في سياق حديثه عن العلاقة بين الإيمان والمواطنة، شاء الحبر الأعظم أن يستشهد بتعليم سلفه البابا لاون الثالث عشر، الذي أكد أن المواطن الصالح هو المسيحي الذي يدرك واجباته، وقال إن الإيمان لا يتعارض مع الالتزام الوطني، بل يمنح الإنسان قوة إضافية للعمل من أجل العدالة والسلام والخير العام، مشيرا إلى أن المسيحيين مدعون إلى خدمة وطنهم بإخلاص من خلال الوفاء بواجباتهم تجاه الله وتجاه المجتمع والمساهمة في بناء حضارة تقوم على المحبة والتضامن. كما شدد البابا على أن كرامة الإنسان بوصفها عطية من الله تشكل مبدأ أساسيا في تطور المجتمع الأمريكي، وأوضح أن احترام هذه الكرامة يقتضي حماية الحياة البشرية في جميع مراحلها منذ لحظة الحبل بها وحتى موتها الطبيعي، والعمل على بناء مجتمع يمنح الضعفاء والمتألمين والمهمشين الرعاية والرحمة والتضامن بحيث لا يترك أحد على

هامش الحياة. وتناول الحبر الأعظم أيضا قضية الهجرة، معتبرا أن الدفاع عن الحياة الإنسانية يشمل استقبال المهاجرين وحمايتهم ومساعدتهم. وقال إن تاريخ الولايات المتحدة تشكل منذ بدايته من خلال أجيال جاءت بحثا عن الحرية والفرص والانتماء وأسهمت في بناء شخصية البلاد وتقدمها. وأضاف أن استقبال هؤلاء بروح من التعاطف والكرم لا يمثل مجرد عمل إنساني أو خيري، بل هو اعتراف عملي بالكرامة التي يتمتع بها كل إنسان. في هذا الإطار ذكر لاون 14 بما ورد في رسالته العامة الأخيرة الإنسانية الرائعة، حيث دعا إلى العمل المشترك من أجل الخير العام، مؤكداً أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم لا يستطيع أي فرد أو شعب أن يتحملها بمفرده، بل تتطلب تعاوناً ومسؤولية مشتركة وشجاعة في البحث عن حلول تخدم الجميع. في ختام رسالته إلى الشعب الأمريكي، أعرب الحبر الأعظم عن أمله في أن تكون الذكرى 250 للاستقلال مناسبة لتجديد الالتزام بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وتكافؤ الفرص، وأن يستلهم الأمريكيون شجاعة ورؤية الآباء المؤسسين في تعزيز وحدتهم الوطنية واحترام اختلافاتهم والعمل معا من أجل مستقبل أفضل وأكثر تماسكا. كما هنأ البابا لاون 14 الشعب الأمريكي بهذه المناسبة الوطنية، معربا عن صلاته من أجل أن يواصل الأمريكيون تعزيز المبادئ التي قامت عليها بلادهم، ولكي تبقى روح العام 1776 مصدر إلهام للأمل والوحدة في المستقبل. بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.